0: آمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، واجعل هذه الأبيات التي امتثلت بها قولك واذكر الله في أيام معدودات من أفضل الأذكار عندك، وتقبلها مني وبارك لي فيها، واجعلها يا كريم يا شكور فوق ظني في الدنيا والآخرة، آمين. بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم. وجهت وجهي ذا قرب من الله، بجاه أحمد ذا شوق إلى الله. وجهت وجهي ذا قرب من الله، بجاه أحمد ذا شوق إلى الله. الله أكبر مما كنت أفعله، ولست أخشى ولا أرجو سوى الله. ذكري وشكري ورضواني ومحمدتي بالقلب والجسم والأقلام لله. كلي له جل في سر وفي علن، ولست أسأل غير النافع الله. رباني النافع الوهاب أشكره ما دمت حيا بقول الحمد لله. وقاني الضر تكريما ووجه لي نفعا بلا سبب فالشكر لله. الله أكبر مما كنت أطلبه، ومنه أطلب كون العبد لله. الله

له البرايا له أفعالهم وله ما اختار في أبد فالأمر لله هو الكريم الذي أرجو إغاثته وكونه لي مرجو لدى الله فوزي غدا كونه لي سرمدا وله أمري أفوض بالمختار والله يدي وقلبي له خلا له أبدا ذا خدمة لرسول الله بالله أزكى صلاة بتسليم بلا عدد عليه بالآل والأصحاب من الله يا رب صل وسلم سرمدا كرما على وسيلتي العظمى إلى الله يا رب صل بتسليم على وزري من اكتفيت به في طاعة الله أعني محمدا المختار من مضر بالآل والصحب حزب المالك الله محمد جنتي عن الحساب غدا وجنتي في جنان الواسع الله ملكني العام ما فاق المنى كرما يا مغنيا كل مضطر إلى الله عليه صل وسلم ولتتم به قصدي وسقلي ما أرجو من الله

وجه لي العام يا مغني بلا كلف، كشفا وطيا وتوفيقا من الله. ديني كتابك علمنيه يا صمدي، بالكشف والفيض ذا فهم عن الله. اجعله لي أبدا نورا أحوز به، الصفو والقرب والبشرى لدى الله. تمم مرادي وصف العمر يا صمدي، وكن لي الدهر واجعلني لدى الله. تمم مرادي وصف العمر يا صمدي، وكن لي الدهر واجعلني لدى الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه صلاة وسلاما وبركة تكون بها قضاء حوائجي كلها في هذا العام، قضاء يفوق ظني وظن غيري، مع السلامة والعافية والاستقامة والتوسعة والسعادة، وكونك لي راضيا عني بجودك وكرمك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على من أنزلت عليه قولك واذكر الله في أيام معدودات، سيدنا محمد وآله وصحبه، كما جعلت هذه الأبيات المأخوذة من حروفه أحب إليك يا أكرم، وإلى رسولك عليه سلامك بآله وصحبه من غيرها من الأبيات التي قيلت قبلها يا شكور. وجهت كلي ذا قرب من الله، خلا وحبا وذا شوق إلى الله. وجهت كلي ذا قرب من الله، خلا وحبا وذا شوق إلى الله. الله أكبر مما كنت أفعله، ولست أخشى ولا أرجو سوى الله. ذكري وشكري ورضواني ومحمدتي، بالقلب والجسم والأقلام لله. كلي لربي في سر وفي علن، ولست أسأل غير النافع الله. رضيت عن نافع باق وأشكره، إلى الجنان بقول الحمد لله.

لله له شكوري وحمدي راضيا وله كليتي سرمدا فالخلق لله.

الله فازت قلامي بذكر الله مذ زمن وفاز كلي في الدارين والله

الله، يدي وقلبي له عبدا له برضا، ذا خدمة لرسول الله بالله. يا رب صل وسلم سرمدا كرما على وسيلتي العظمى إلى الله، أزكى صلاة بتسليم بلا عدد على النبي الرسول العبد لله محمد، خير من غابوا ومن حضروا والآل والصحب حزب المالك الله.

الله دعا لذكر وشكر جثتي كرم ممن به صار كل طاعة الله.

أعطاني الله ذكرا من لدنه وقد قبلته منه ذا قرب من الله. أعطاني الله ذكرا من لدنه وقد قبلته منه ذا قرب من الله.

0: الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله

والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من

0: نعمة ربك فحدث.
1: الله
0: الله
1: سمع الله لمن حمده.
0: ربنا

Bak yep, yani sam yep nu gana barante ak

0: وقفوا قالوا لك بقى توصلوني اللي هو بقى صار بدونك وعندك خلوه دورك صار ده نقول لك انا يقول لي انت كتب ان فكوا صوروا الله
1: dama wara wax rek

نبيك الشهير العالم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من يقود لمصل مرة علي عشرا قد تنير برا ولي توصل بشارات القدر مزحزحا لغير نحوي الكدر.

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من يوصل لذي عشر مئة بجاهه يا من حمى عن سيئة على نبي إن كان يمحو بحسن سوءا ويوقظ السعيد من وسن نعم شفيع من عليه مئة صلى احتوى ألفا تفوق فئة وهو الذي أرسله من خلقه لخلقه برحمة وشفقة وهو الذي لمن عليه ألفا صلى المنى وفي الجنان يلفى يا الله صل أبدا وسلم على نبيك الرسول السلمي سيد

جميعها عند ممره والديور وآله وصحبه في الحال وفي المآل يا مقيم الحال وصل يا رحيم ولتسلما على مراد الأولياء والعلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من جعلت صلوات نامية عني

ليشواهد مع الطهور. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم نافع قد سميا، صل صلاة قد تخلد البشر مع سلامك على خير البشر، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقد

خيراً يديم سكراً وعسلاً ولترحمن الأولياء والعلماء والمؤمنين واكفهم من ظلما واجعل كتابك معي حيث أكون يا واهباً وهبت لي كن فيكون يا الله صل وتسلم كل حين على حبيبك رئيس الصالحين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل كتابتي من ذا اليوم.

تغنني بك وبالمشفع عن كل ظالم وكل مدفع، واجعل توالي في مثل مرشدي، وبدني صحح وقلبي أرشدي، أخذت ما عني بعت بالثمن بلا

ولم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصف لي يقظتي ونومي وسق لغيري جالبات اللوم وحركاتي.

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد لي اليوم وبعد اليوم بكل خير واحمني عن لومي وعني يجزي المنتقى خيرا يفوق في الحال والمآل.

من سره بشري خيورا يا سميع وارحم جميع الأولياء والأمة والتكشف الذي اعترى من غمة واشغل عداك بسوى ما يفسد نهج نبيك وضد من حسد واشغل عداك بعداك واصرف قلوبهم عن ضر ذي تعرف واصرف قلوب المشركين لسواء ضر الذين أحسنوا معا سواء واشغل عبادك

يا من فؤادي ويدي قد جعلا ظرفي كتابك به فانجعلا وبحياتي تسوق الوجلا لغير نحوي أبدا والخجلا وجدت لليوم وبعد اليوم بما به قد صرت بشرى القوم بلا أذى ولا لغن.

دون جولي وليقط فوق سؤلي والمنى وفقت أهل عرفات ومنى يا من جعلت قلمي لي حجة من أول العام إلى ذي الحجة يا من جعلت لي كل يوم فوق صلاة قبلت وصومي ولي جعلت بك كل شهر فوق عبادات الورى في الدهر ولي جعلت كل فصل وسنة فوق خيور من أدام الحسنة يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقدير وحكيم.

في الحال والمآل والتجزي عني خيرا لم يكن لغيره بلا انتهاء بلفظك واشهد لي اليوم بكوني عبدك خديمه عند جميع جندك والتجزي أيضا أهل بدر عني خيرا يفوق يا عظيم المن يا الله يا صمد إنك الأحد وخط لي جودك من يوم الأحد صل وسلم سرمدا على النبي ناصح كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد لي الدهر بحمد وشكور وبرضا بك وعنك يا شكور قبلت لي من أسش لبلسش منبها في ذاك عام لصص يا خير من له توجه الفقير وخير من به تأنس الحقير أغنيتني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب صل وسلم سرمدا عليه بآله والمنتمي إليه.

وقتني لك مع الحسان يا من به نورت لي جناني وقت لي زادا إلى الجنان وصل يا رحمن بالتسليم على الذي قد فاز بالتكليم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجز به عن

والإسلام وأحسن الإحسان دا إسلام وأظهر الحق ودينك نصر مبشرا ومنذرا كما انتصر واجعل به حروف المقدمة مقبولة بركة معظمة واجعل حروفها بشارات تنير قلب الذي بها يصلي يا منير وارفع لمن بها يصلي ذكره واجبر له الخاطر واشرح صدره يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بملك ملك قد سمي صل بتسليم على المملك سيد كل بشر وملك سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

مريحي وسق لغيري ما حويت مفسده ولا توجه للعدا والحسده واجعل عقائدي وقولي والعمل خير مصالح وسق لي الأمل وفي الذي ليتبيح هبلي ما لم ينله الصالحون قبلي وصل يا رحيم.

من بعليم وخبير سميا صل صلاة شيعت ببشر مع سلامك على المبشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل حروف يأبه خير الظروف يا خير من ناداه عبد بحروف واجعل حروف معجزات نخرت وخير خيرات لديك ادخرت وأبلي اليوم به كن فيكون في الدفع والجلب وطيب للسكون بغير آفة وغير صلب في أبد ولي معادي يغلبي

وصحبه في الحال والمآل، واشهد لي الدهر بأني شاكر لك على ما حازه المشاكر، وأنني لست أرى سواك يا جاعلا هواي في هواك، وأنني إليك بالمختار صرفت كلي صنت لي مختاري، فسرمدا عني

في القلاة مزحزحا جميعهم لغيري وذلك الشفيع أذن خيري سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصلي.

ما حازه من العناء القدر نفى لغير جهتي ما ساء كاف كفاني كل من أساء فرحت خير الخلق تفريحا يدوم أني له حب وخل وخديم يسر للقدير ما تعسر على سواي والهدى لي فسر كرمني الكريم والمكرم وقادني بذكره المكرم واجهني جمال باقي النافع وانقاد للبقاء مع المنافع نزع للبركة المقتدر ولجنابي

في الحال والمآل واختر لي اللهم في عقائدي والقول والعمل أنت قائدي وارفع جميعها بغير رد وامح انتحى ما ساء لي كالكد واجعل تحركي مع سكوني مثل عبادات ذوي التمكين واجعل رضاك أبدا أنفاسي بلا أذن يا ماحي العفاس واجعل كتابتي ككل مرسلي يا من وهبت لي أجور الرسل فيما جرى بيني وبين من كفر قبل وكل

أنيهم صوا وأيس الشيطان والقبيلا مني وهب لي العلم والقبولا واجعل عبادتك عندي أحلى من غيرها يا

في الحال والمآل واشهد لي اللهم في الفرض رجب يا من يقود لي به أعلى عجب بأنني عنك رضيت جدا وعن شفيع قد

رب الورى بلا كدر أو آفة يا من به يجري القدر وصل يا أحد سرمدا على سيدنا الذي رفعت فعلا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليهب توحيد كل مرسل وكل صاحب وخطي عسل واجعل كتابتي إلى الله أحب من كل خط وإلى الماحي الأحب واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا وصل يا لطيف ولتسلم على النبي والرسول السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولطف بعبدك الخديم واصرف لغيره ما ساءه ينصرف وهب له لطفا جميلا وهبي له مراده بغير إرهب واصرف بجاه المنتقى للأمة إغاثة تكفي الأذى والغمة ليس لأمة النبي سواك يا واحدا أكثرت لي جدواك لك توجهي في ذا اليوم أطلب خيرك لخير القوم وجه لأمة النبي المشفع صل عليه مغنيا عن مدفعي ولتغنهم بك عن المعاصي ولتكفهم ضرر كل عاصي وصل يا لطيف يا أحد يا هادي على خير

خلق تزحزه المحارما إلى سوى قلبي وقالبي معا على الذي خير المزايا جمعا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقل له خير سلام لا يريم يقود لي منك مرادي يا كريم بلا أذى ولا جوى ولا مرض ولا عدا ولي طيب الغرض يا الله يا رحمن يا رحيم يا من برؤوف ورحيم سميا صل صلاة لي تطيب الزمن ولي تخلد إلى الخلد الأمن مع سلام عاصم من كفر وأهله يا من حبا بالغفر.

يا ذا الرحمة ولهما هب رب منك رحمة ولتصلح البرور إصلاح العليم وصدري يجعل رب منبع العلوم يا الله يا رحمة.

مع سلام يدفع الفسوق لغينا ولي ينير سوقا على الذي قدمته قد زحزحت لغيرنا شقاء وفوزا منحت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل بجاهه العظيم حطيا أعلى رضاك قد أرحت مطيا ليقدت ما كنت أروم جذبا يا من كفاني يفترى وكذبا يا من كفاني الشقاء والحسدا ولم توجه لجهاتي حسدا يا من أراحني من الشيطان وكل متعب لدى أوطاني صل صلاة بشكوري تشهد مع سلام بفلاحي يشهد على الذي زحزح كل من أراد ما ساءني إلى سواي ذا انفراد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتجزه عني خيرا لم يكن لغيره وارضى عن الصحب بكن والتجزهم عني

وزادني محرم صل صلاة لا تزال قائدة إلى نبي الله خير فائدة سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وسلما عليه في الجميع يا خير مغن نافع سميع كما جعلته رئيس الرسل سيد كل ملك ومرسل يا من حماني عن معاد وسفر وقاد لي خيوره منه صفر صل صلاة لا تزال مدخلا بشرا بتسليم تفي معسلا في قلب من ليس يماثل البشر في الخلق والخلق وكثرة البشر سيد

والآل وصحبه في الحال والمآل كما جعلته منير السادة الأصفياء الأتقياء القادة وصلِّ سرمدا

حصل من خير خير يدخل في قلب السيد الورى فيدخل على الذي أحببت ربي كما جعلته لي به محكما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وامح توجه الأذال أبدا بجاهه يا من به قد عبدا واجعل مكاتبي لديك حسنا وعندك اجعلني خديما أسنى وامح توجه الأذى لجسدي ولا توجه لجهاتي حسدي يا من حماني عن عناء الفانية ولي تطيب جماد الثانية صل صلاة لي تخلد البشر بصارة للمنتقى خير البشر مع سلام سائق ما لا يليق إلى سوى من بثنائي قليق سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل مدائحي له والصلوات فوق العبادات معا والدعوات ولتغنني بها عن التسبب يا من حماني عن عدا وتبب واشهد لي الدهر بأني مؤمن ومسلم ومحسن وأدمن يا قائدا لي من رئيس الحرم

وصحبه في الحال والمآل يا قائدا للذكرى والمثانيا وقلت لي منك ربيع الثانيا صل صلاة لا تجاريها صلاة على نبي الله ضيغم القلاه مع سلام لا يجاريه السلام وبشرا بيدا جوامع الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا

لغير نحوي وتمحو الداء مع سلام يكشف الأسرار لي أبدا ويذهب الأشرار إلى سواي وسوى عيالي.

على النبي والرسول العالمين من لي يقود علم ما لم نعلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من كفاني كل ذي شقاء وكنت لي بالبشر والبقاء صل صلاة تعلم الغيوب على الذي قد زحزح العيوب سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وعظم قلمي يا من يقود لي من اللوح العجب يا قائدا ليأمنا في عرجب صل صلاة قد صفت من اللغاء على نبي الله نور البلغاء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وارفع له به كتابتي بلا رد وعمري به تقبلا والتحمني عن كل كد ومرض وهب لي الأعظم في كل غرض ولسوى جسمي وجه داء ولسواي زحزح الأعداء يا من حباني بالذي لي بانا يا قائدا للنفع في شعبانا صل صلاة لي تخلد ولن تنفع

في الحال والمآل واجعل حروفيته لي جنة عن العداء وجنة للجنة يا من وهبت لي خير فيضان وجدت لي فضلا بشهر رمضان صل صلاة لي تقود كلما لاحترته إلى الجنان سلما مع سلام يجلب الحلاوة لي في كتابك لدى تلاوة ويكشفان لي كل من بهم من العلوم يعصمان من وهم على الذي آتيته الذكر الحكيم منك ونورت به قلب الحكيم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وأذهب الشقاء والعناء لغيرنا وهب لنا الغناء ولتخرجا من كل قلب قد قصد ما ساءني ما ساءني حيث رصد يا الله يا رحمن أنت الوالي يا قائدا للخير في شوال صل صلاة تجلب الأمانة تطيب للفؤاد والأزمان مع سلام يخلد الصفاء يجعل كلي للورى شفاء على الذي كوني خديمه ظهر في البر والبحر ولي قتلي قهر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وعلم الأعداء أني عندك لا عندهم بشارة لجندك بين لهم تبين من لا يخفى عليه شيء قائدا للأخفى يا مرشدا إلي قاد رشده يا من له شكري من ذي القعدة صل صلاة لي تطيب القعود في كل شهر وتقود بالسعيد إليك بالذكر وبالحديث بحكم يا معطي التحديث على الذي

في الحال والمآل وأذهب الذي يريد كلما يسوءني لغير ضري معلما ولا توجه لجهات الظلم وسغ لغير حاسدي وألم يا من حماني قدوة وحجة من المحرم إلى ذي الحجة وكنت لي في كل شهر وسنة يا من تعالى عن منام وسنة صل صلاة لي تكون المنى ليتقود عرفات ومنى مع سلام كل شر يحمد وليقود كل خير.

جعلته وسيلة لك وقاد للهدى وقيلة سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل حروف هذه أنوارا يا من لغيري وجه البوارا يا الله يا رحمن.

الظلم مع صلام يصرف الأغيار لغير قلبي يجذب الأخيار إلى محبتي بلا أضغاني يا منزلا لي جاد بالمغاني على الذي خدمته لي طيبت مواطني ولي هداك وهبت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

للجنان موصلة منيرة جناني يا الله يا ذا العرش والكرسي يا متحفا بسرك القدسي صل صلاة بفلاح تضمن.

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واكتب لي اليوم حلاوة تدوم في كل ما لاخترت يا باقي القديم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة عمري

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. واجعل به يا مالكي أعراضي صفى العيوب وشفى الأمراض. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقدير قادر قد سميا. واشهد لي الدهر بأني منصرف عن العداء لك وأني معترف بالذكر والشكر بلا كفران. يا معطي الدار مع الجيران مصليا مسلما على النبي فائق كل أقل.

مع سلام كل مكر يصرف ولسواي أبدا ينصرف على الذي نفى ذوي الإخراج قبل لكفرهم مع استدراج إلى سوى ما اختير لي من المباح وقاد لي خير برور ورباه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل ممري ومقري والديور لي شواهد بأفضل خيور واجعل بيوتي كلها مساجدا يا نافيا من لا يكون ساجدا إلى سوى ما سأني حيث انتهى يا من لنا باب الجنان فتحا

غير شاف إنك المصحح مع سلام لي ينير بالي في الحال يا منير واستقبالي على الذي زحزح عني الداء وزحزح الشيطان والأعداء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصحح التوحيد والأقوال وصحح الأفعال والأحوال ولتخرج الميل إلي من قلوب قوم قلوني ولتخلق

ما عني يبيع بلا إقالة بما خير بيع لك شكوري بعد حمد خالدي عن نجز أمي أبدا ووالدي خيرا كثيرا راضيين عني وليكن بكرم ومني وصل عني أبدا على النبي سراج كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وزدوا أفضل سلام أبدا عني يا خير كريم عبدا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أوصلتني إليك بالمشفع يا مغنيا عن حاسد ومدفع صل صلاة عن عداك تغني وعن مناهيك معا يا مغني مع سلام لي يوصل الصلاح مخلدا لي الرباح والفلاح على الذي قدمته قد صرفت لغيري العداء معا فانصرفت إلى سوى ضري والإفساد والمكر والغرور والحساد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم وبعد اليوم سلامة من جالبات لومي واجعل بجاه المنتقى حياتي رعاية القرآن ذي الآيات وبشر كل مؤمن ومسلم ومحسن معصومة من ظلم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وهبت لي شهودا

وليقد شكرا وعلما بدعا وأجر نفع طاردا من خدعا وارفع مكاتيبي يا شكور يا خير من نحاله شكور شرعت بانيا بناء الذكر واجعل مكوسي لك خير الشكر يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فرقت بيني وبين الضر جمعت بيني وبين البر نبهتني تنبيه شاكر عليم باق لديه النفع قلت للعلوم.

وصحبه في الحال والمآل واجعل تلاوتي وخطي أحب إليك من خير كثير يا محب وفي كليهما قد الأجورا لي منك منصفا ولن أجورا يا الله يا رحمن.

يا من لغيري زحزح المخوفا على الذي لك به وصلت وما ترددت وما انفصلت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشكر حياتي بك.

وبائحا كليهما لي جمعا صل صلاة لي تقود الكرما يا من لغيري زحزح العرم رما مع سلام مذهب لغيري ما لم تحب لي مديم خيري على الذي أوصل لي خيورا صفى بها للعلم.

ما أدم حلاوة وفي سواهما من الذي تبيح لي مبيحا صان ذاتي عن قبيح يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا خلنا يا حبنا أمرتنا بأن نصلي على سيدنا محمد ظرف العلا وأن نسلم عليه فأقول لوجهك الكريم لشكر المقول يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا لك الثناء والحمد والشكر.

واجعل بجاه المنتقى حياتي مسرة الحديث والآيات وانشر علي بركات الفاتحة واجعل قلامي للغيوب فاتحة وانشر علي بركات البقرة يا من يوجه لغيري سقرة وانشر علي بركات آل عمران في الحال.

أعذتني بك من الشيطان لي كنت في الممر والأوطان فتحت لي باب الخيور مغلقا باب الشرور وهو عني انغلقا بقرت لي سر العلوم النافعة يا منزلا خير الهدى يا رافعة آويتني إليك يا كريم يا باقيا شكوره أروم نفيت إبليس وما والاه إلى سواي سرمدا يالله يالله صل أبدا وسلما على نبيك سراج العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في

الضم وهب لنا العصمة يا وهاب يا من له الإياب والذهاب وهب لنا اليقين والتمكينا وخلد الوصول.

واجعل حروف دائه النظام جالبة إلى المنى العظام واجعل جميعها أجل بركات وسكنات يهديا والحركات وصل يا رحيم ولتسلم على الرسول ذي المزايا السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل حياتي له مسره يا باقيا كفيتني المضره واكتب له في كل ما مني يفي ما سره يا من يصون حيفي يا الله صل ولتسلم كل حين على حبيبك رئيس الصالحين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واذهب بما يسوء قلبي أبدا إلى سواي وسروري أبدا وصل يا رحمن ولتسلما على الذي إليك قاد العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

كتابتي سخر لي جميع من لم يحبوني فإنك سميع وهب لي اليوم مصونا مسكتا من ساءه تقدمي وأسكتا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة

بد فيذهب على الذي قد زهزه الحصاد إلى سواي وكفى الفساد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحياة.

إلى سوى نحوي والغدار وتذهب المبيع عني سرمدا لغير ذاتي وما لم يحمدا مع سلام لي يخلد البشر على الذي جعلته فخر البشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولي أوصل للجنان ثمني يا باقيا قد كنت لي بأمني يا الله يا رحمن.

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل حياتي للنبي مسره يا من به كفيتني مضره واجعل بروري والدي واصلا إليهما خير برور حاصلا واجعل جميع ما جعلته البرور لوالدي خير سعي وصلا

وصحبه في الحال والمآل وصن جهاتي كلها عن كدري يا من بأمره جرار القدر وابلي الصفاء في الليالي وجملة الأنهار.

فاسدي عبدا شكورا واحمني عن فاسدي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا لك شكوري أبدا وحمدي يا عاصمي من قطع وعمدي صل صلاة كالكلي تنور وتصلح البدن يا مصور مع سلام ذاهب بالداء لغير ذاتي مع الأعداء على المجمل الجميل البشري الحسن الأحسن معطي البشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي التاويل والتفسير وليسرا

هب لي ما لم يحزح الصالحون قبلي وخيق لي العادات في الفنون يا واهب المظهر والمكنون يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة لي تصحح العلوم النافعة بك إنك العليم مع سلام لي يصحح العمل.

من الأغيار واجعل حياتي بشرى الأخيار وشغل عداك بسوى مضرتي يا باقيا أبقيت لي مسرتي لشهد بشكري لك في الفرد رجب وفي سواه يا مديما للعجب قولي فيك اليوم لست أحصي ثناء باق كان لي يا محصي يا الله يا رب.

الدهر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واكتب لي اليوم وبعد اليوم كوني سرورا لخيار القوم.

وصحبه في الحال والمآل والتقني في كل شيء مكركا يا من سلبت لي بفضل ذكرك ولي في التأويل والتفسير قضي المغيبات بالتيسير واعصم فؤادي ولساني من لغاء وعندك اجعلني

وارفعه للعرش ولارفع ذكري بأن تصلي صلاة بسلام عني على الحاوي جوامع الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتجزه عني ما لا ينحصر من البشارات نصرت المنتصر نصرتني.

جعلني لديه مصليا مسلما عليه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به كليتي معصوم.

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل كتابتي منافع النبي كما به ليتصون طنبي وهبت لي ألا يعود لي ضرر في أبد يا من يصون للضرر أخذت قبل ما اشتريت مني بلا إقالة وبعت عني بحق وجهك الكريم هب لي ما لم يحزه صالحون قبلي هب لي ندامة عداي أجمعين من قصد در

بيني وبين شك يا من يلين الصخر مثل الدك وزدني الرغبة في رضاك يا من يرقي العبد إن أرضاك واجعل فؤاد

واكفني كل غضب والتغنني بك مع المباح إلى الجنان والتزد رباحي هب لي في المباح لي أجورا عبادك الغر ولن أجورا والتغني عمري.

أوصلت خير قرضي. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كفيتني مكاره الدارين كفيتني العالم.

يا حافظا عصمتني من صدمته سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم وبعد اليوم عصمة كل من أذى ولوم صيرت قلبي خير علم واعيا صيرت كل خير سعي ساعيا وهبت لي اليوم شروعي في الكتاب وما لي اخترت عصمت من عتاب والتحمي عن معصية كليتي واجعلك فعل الصالحين نيتي وهبت للذكر مع الحلاوة وقدت للتعليم والتلاوة يا الله يا رحمن.

صل صلاة لي تصفي عمري مع سلام مصلح لي أمري على الذي أكرمني بكوني أعجوبة منه لكل الكون سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أذهبت عني كل شك ووهم ولفؤادي قدت علما بهم.

الذي بيري كل شريف سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وارفع لعرشك العظيم قطي يا من محا ما ساءني بالحط يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة تطرد الحساد لغير نحوي تمنع الفساد من قلمي.

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم وبعد اليوم كوني معصوما بغير لوم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وهبت لي منك تلازم البشر ولسواي سقط 19 صل صلاة لتقود المسلمين مع سلام عاصم من مجرمين على الذي طيبت لي مقامي به كما جذبت لي مقامي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وابلي اليوم مباحات البشر واجعل حياتي للنبي خير بشر يالله.

يعود يقنا كل زمن مع سلام يذهب الأقدار يصون لي مختير لي والدار على الذي خدمته في البر والبحر قادت لي عظيم البر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب له صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه مسلما عليه في الجميع أجر الشكور الرافع السميع في كل ما يصدر مني للجنان وفي الجنان

0: قلب القلوب مع سلام ليجود ب...
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على

0: الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تولوا النساء سنغادر نحلة فإن جئنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تتوسوا أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى كي تبلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم وأموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا من كان غنيا فليستفوا ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف إذا دفعتموا إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليحسن لكن لو تركوا من قبلهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ثم إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يزكيكم الله في أولادكم بالذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن سدس ما ترك وإن كان واحدة فلها نصف لأبويه لكل واحد مما سدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلهم السدس فإن كان له إخوة فلهم السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بني وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم وإن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بني وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يوصي كلالة لهم رأس ولو أخ أو أخت فلكل واحد مما سدس فإن كان أكثر من ذلك فهم شركاء في ثلث من بني وصية يوصي بها أو دين كرم الضارئ وشية من الله ولا وحليم حليم تلك حدود الله ومن اتينا ورسوله من الخير جنات تجري من تحتها لنار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يشي الله ورسوله ويتعد حدوده وندخل نارا خالدا فيها وله عذاب مهين ولا تجاتنا الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا علينا أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكونا في البيوت حتى يتوفيهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا ونظانيات يانها منكم فآسوهما فإن تابا وأصلحا فأهردوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما توبوا على الله الذين يعملون سوء بجهالة ثم يتوبون من حريم فأولئك يتوب الله وكان الله حليما حكيما وليس التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الله والذين يموتون وهم كفار أولئك اهتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعرضون لتسبوا ببال ما تجبون إلى يأتين بفحيشة مبينة وهاجرون بالمعروف فإن كرهتمون فأسأل تكرسين وإن أردت في خيرا كبيرا وإن أردتم تبدال سوج مكان سوج وآتيتم إيديون قنطارا فلا تقصوا منه شيئا أتقصونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تقصونه وقد أخذبركم إلى بغل وأخذنا منكم ميثاقا قريبا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من رضاها وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بحن فإن لم تكونوا دخلتم بحن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما حد اختلف فإن الله كان غفورا رحيما والمحسنات إلا ما ملكت أيمانكم كتاب أهلكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين خير مساكين وما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جنى عليكم فيما ترضيتم به من بذل الفريضة إن الله كان حليما حكيما ومن لم يستطع منكم دولا أيا كان محسنا بالمؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أهلكم بإيمانكم بعضكم من بعد فانكئوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محسنات خير مسافئات ولا متخذات أخدان فإشاء سنة فإن أتينا بفاحشة فحلينا لسمار المحسنات من الحواب ذلك لمن قد يلقنة منكم وأن تصبروا خير لكم ولا غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنة الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الزوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يقشر عنكم وقدح الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلى أن تكون تجارة حادثة إلى أن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعلكم على بعل لرجال نسيب مما اكتسبوا وللنساء نسيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما جانا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات عابسات للغيب بما حفظ الله ولا تتحافظ مسرسون فيسون وأجروهن في المضاجع واضربوهن في ناتهنكم فلا تقوى علينا سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إسلام يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا وقولوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجالس القربى والجار الجند والسائل بالجند ومن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبحرون ويامرون الناس بالبغي ويكسبون ما أتيهم الله من فضله وأهتدنا للكافرين أعراب معينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فذاء قرينا وما ذاح لهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يكرم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بسيد وجئنا بك هؤلاء سيدا يومئذ يود الذين كفروا وحسبوا رسول الله تساوي بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلى عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أهل منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إذا الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تجدوا سبيلا ولو أعلم بأهدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نظيرا من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواليه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع خير مسلمين ورأينا لا يمدى ألسنته ودعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأتهنا واسمع وانصرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم ولا بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نلمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لحنا فبست وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكيف به اسما مبينا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجد وتقول ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. أم يسألون الناس على ما دونهم من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من زد عنه وكفى بجهنم سعيرا. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا خيرها ليسوقوها بينما كان حشيشا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم سلما خليلا. إن لا يأمركم أن تؤذوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يردهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلا من تذهبوا إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أجابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن ردنا إلى إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلمون ما في قلوبهم فأعرض عنهم وينسوهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم رسول الله وجدوا الله توابا رحيما. فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من ديركم ما فعلوا إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوحسون به لكان خيرا لهم وأسفل تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. يا أيها الذين آمنوا قصوا حسركم فانفروا سبات أو انفروا جميعا. وإن منكم لمن ليبدي أن فإن أسابتكم مصيبة خلق أنعم الله علي إذا أكن معهم شهيدا. ولئن أسابكم فضل من الله ليقولن كأن لم يكن بينكم وبينهم مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فليقاتل في سبيل الله الذين يسرون من الحياة الدنيا بالآخرة وما يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب وسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية بظلم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نظيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت وقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله وأكثر خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مسيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هاشم من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. من يطع رسولا فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقول كلنا تاهت فإذا فرصوا من عندك بيت طائفة منهم خير الذي تقول ولو يكتب ما يبيتون فأرنها وتوكل على الله وكفي بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند خير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ويشاجعهم أمر من الأمن أو القوم في أسعوا به ولو ردوا إلا ردوا وإلى أولي الأمر منهم العزم والذين يستنبتونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلى نفسك وحارب المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يصف سفاهة حسنة يكن له نصيب منها ومن يصف سفاهة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا ولئن معنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين ولا أركزهم بما كذبوا وتريدون أن تهدوا من عبر الله ومن يهد الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نظيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حسرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اتبعوكم ولم يقاتلوكم وأقبلوا إليكم السلام وما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يامنوكم ويامنوا قومهم كلما ردوا إلى الفنة يركسوا فيها فلم يتسلوكم ويلقوا إليكم الزلمة ويكفوا أيديهم وخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان للمؤمن أن يقتل مؤمنا إلى حرام ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مزلمة إلى أهله إلى أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم هو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مزلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة ومن لم يجد فقيام سهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متحمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها فقد بلاه عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن القي اليكم السلام لستم ان تفتحون حرص الحياه فان الله معالم كثيره كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا ان الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين خير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجه وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما درجات منه ومغفره ورحمه وكان الله غفورا رحيما ان الذين توفاهم ملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستخفين في الدر قالوا الم تكن ارض الله واسعه وتهاجروا فيها فاولئك ماويهم جهنم وشاءت مصيرا الا المستضعفين من الرجال والنساء والبلدان لا يهتدون حيله ولا يهتدون سبيلا فاولئك عسى الله ان يغفر لهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراخما كثيرا وسعه ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله وكان الله غفورا رحيما وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا ان الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه فلتقم طائفه منهم معك وليقصوا اجنحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتاتي طائفه اخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليقصوا حشرا واصلتهم ود الذين كفروا لو تقولون انا اصلتكم وامتياتكم فيميلون عليكم ميله واحده ولا جناح عليكم وإن كان بكم أسم من مثل أو كنتم مرليا تنزوا أجلحتكم وقصوا إجاكم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا وإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم حيشا معنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تعينوا في اتقاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما عليك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجاهد الخن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا عظيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضي من القول وكان الله بما يحملون محيطا أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فما يجادل الله عنهم يوم القيامة أمن يكون حليم وكيلا ومن يحمل سوءا أو يسلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو يسلم ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يذلوك ويذلون إلى أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجوهم إلى ما أمر بصدقة أو معروف أو إحسان بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق رسولا من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولي ونصلي جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلى إناثا وإن يدعون من دونه إلى شيطانا مريدا لعنه الله وحل لا تحيثن من إبارك نصيبا مفرودا ولو لزنهم ولو منينهم ولا آمرنهم فلا يبتكن آثانا الحامي ولا آمرنهم فلا يقيرن قصر الله ومن يتحيث سيدانا وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعيدهم ويمنهم وما يهدهم السيدان إلى قبورا أولئك محويهم جهنم ولا يجدون عنها ميسا والذين آمنوا وحملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجس به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يحمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان له بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء قل الله يؤتيكم فيهن وما يتلي عليكم في الكتاب في يتامى النساء الذي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترقبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به حليما وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا وصلح خير وأهدرت الأنفس الشحى وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعدي وكان له واشيا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفي بالله وكيلا إن يصيبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط الشهداء لله ولو هلا أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فله أولادهما فلا تتبعوا الحوى أن تهدلوا وإن تلووا أو تريدوا فإن الله كان بما تحملون قديرا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أن يبتغون عندهم الحصة بين الحصة لله جميعا وقد نشر عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويتأسوا بها فلا تقعدوا معهم متى يقولوا بهذا الخير إنكم إذا مسلم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فرء من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو حالهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون النار ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء أميد الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النير ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعوابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما
1: ma dagui xol nañ ci jott ji dafa def na ko ñu ko digëli won ma def na bisu ci sama kar may gam ma nga ñoom bu ko digëlu su ko def gam gën ko ra def and ko ñepp ak jilit ñepp ñepp ñoko bëgg waye gam gën ni bisu bop ba xane mom donc nako fam go xane ji bu gëna ino pe ci yema ko fatale bu jage da bu gëna fam ko baax baax baax ci infaqo ak sikuro yaa nga xatari yaa nga waxaan ak infaq ay benn da yëpp ñoo ko bëggale nga mu ko xam ne dañ ko defe ma ñaan nag mu def ko ci kaw ni ngay xëñ ru ak bëggam ko bëggoon waa doxal ko doxal ko yéen ñi ndigal bu loolu ci gàmm ñu ko doxee woon ci màggal gi cëntaliwu ko nag wëti wuñ ki nga xam ne dañu war a ñëw benn bala di ko defe waaye fa ne ñaa ngi ko fay woote ko ne wooteel boo ma ne ba mu ngi dëkkate ñu woote fekk leen te ànd koog ñoom njàng maag infaq baag lépp man rek ci télévision koy def ngeen yàlla daj dajee ngi tawféex li ñu ne sa dajee ngi tawféex ci lim jublu ma ne kat li gàmm kat mat naa màgga ndax alim lislaam yëpp ci ne waaye sëñ tubaa danoo jàpp yoon moo ci rawal mu ko bëgg yoon moom koo yaakaar ku ne war nga cee raw ñëpp waaye guddi guddi yemale ko guddi ka ko jëkkoon ak nga ca toog loolu dara yëgu cristian gu fam ko baax a baax fi tuubaa gi mu ko ne xam na sunu gàmm tuubaa bi ñëpp xam nañu mbari fi ñu daa gàmm sa ka jëkk ko njeeyam yi moom ku ne xam na ko ñu sañ tuubaa daa ñëpp fañ ko daa fekk ñaa ngi jëppate waaye fañ fuñ ko defee rek maa ngi wooteel foofu ba gi ñu dem fa te fam ko te jàpp ko ñu ngi sant bu baax ñu naan loolu nag ñu fàtte ñu fi indi bàyyi na fi na yàlla suñu borom ñu jaamu ak njaamu ko li mu digal ñu taxate ba fay na ni suñu autorité ñu xali ko mu yee ko mu indi taqullaa indi taqullaa yi incha allah ko fa raxaan ko te fa am ko seet mu yafal ko ne ak raw ko ñu lay atxee ko mu ne yaa ay lislaam am na taqullaa xaqa tuqeeti ñu defee waaye mu ñu ko wax mooy fa taqullaa am sa taxatu atakpedi ak musakaatu da yaay mo nu wër kenn lo ki ci lenn ci yow yaar atakpedi ak ko jiem te diko yene def ko ko ko jiem do ko man ni musakaatu mo ngi jëf yaala boy defal nga ma lepp ci yene mu def mu ngi rejjot jëf ña ni sante yaala ci ñi lay jamm noy ñaan tam dina yaala bari ñu fi bay ñu dajal ñu fi ñaan yaala baaxa baax tabru jeel soxlu lu way ko raaj sax ñu jëm way ñaan ko te ñaan ka la ci gëna mag ci jaamu yaala yere bok wallahi min fadlihi abdahu min fadlillah ñaan yaala ak jéggal da jitu bu daj suñu jëf yépp ma qaddamna ma akhirna ma akhirna ma alanna ye ay ko joxewul ni ñaan da ko xak mu bari lo ñaxe ko rek li ñi di ci a bëgg ko laaj nga laaj xewul ni xey bi yeej biti xewul noor na ci nan may lepp ci ma ñaan yalla andi jamm ci reew mi reew jul yepp ak sun reew mi ak reew jul yepp ñepp lu ma xej ñaan lool تحضرنا في إيمان فجر يا عبد الله جميع المسلمين والمسلمات أن رب العالمين تسبح لجميع المحسنين ومسلمات يا أولي المؤمنين بالله والرحمن الرحيم هب لمن يحب ورحمه ورحمه ورحمه ورحمه الكريم ودفع جاء برأس عند بني ودم ونفسان هب لسبيل الإيمان بلسان خير سارة من الأمر مع ذر عبدك القديم يا خير من يجود بالتقديم فحرص عنه إليك يا سكو كرم من يسكو سكو بحق بشر الكريم هب له إجابة يا من حب قبله بالله الرحمن الرحيم يا قريب المجيب بسم الله هب لي ثناء ونواسا في اخرتنا الذين ظلموا وصل يا مسلم على رسوله يا بني فقرا باخذ الله تعالى كي يصلي صلاه جاسنا وعلي وسلم يتقبل اي ساعه فاسل بها من خير ما بخد ساعه من كل من دعاها بقبع سيحفظ به كل من يسال ما في الاله معي لا يحفظ ذاك الذي ولا يكرم ولا يحفظ رسوله امن يا رب العالمين سبحان ربك رب العزه يا معي سبحان الله الارض مسلم به يا رب العالمين سبحان الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في الارض حبيبا فكلا سيا قد فجاء يا أهل لمن الله أخذ جاء حبيبي ابن سليم لا سبيك له وصدق اليوم مرن ساتع المراء وعمر صلوات الله في أبدا عليه إليه في ليه كراء أدعو إليه الذي أمر واهبه لجنة الخاق ما يختار من براء نجيت وجل وكرمني تكريم هادي وكل من دون بريا رحمن حب الجميع خلق رحمة الله أن يستطيع من قرآن وقرآه وقم أقرم صلى الله عن كل من سلسل من سرح نخل خيام جدهم بلاء يا مالك الملك يا من جل عن قبل ارحم جميع الورى ارحم جميع الورى جميع الورى يا هادي ان ترى اخذنا وقلب من ضرر يا احمد لمن الله اخذ رجاء سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين
2: سيدنا لا انا محمد ولا علي وصحابه وسلم تسليما sharin binongo lay tedian faqira fayna ngo dagan nangu lule pulun la nyam la yalla na tel khair nubi sharin binongo de tedian faqira fayna ngo dagan nangu lule pulun la nyam la yalla na tel khair nubi nago dagan nak ci mustafa min yak marwata ak safa aga ki am ni mustafa ni yalla jibel khair nubi aga ki mbollem ay rakam ak aqisen baye ñu am aga ki xexi bambam serign bi giyazul khair nubi baqya da ngay borom mi bot te sa njabot tawat gilot ni dem ap antal pare may la poto wa akhar nubi
3: amana mama dilawa waya muridi nyoma wana tawatal tebunwo saula menye yo kharnubi
2: tay ji ma wax banetare ngir ya ma def antal paret ya ba bi xam xam ne yereet ci sama xel ci xarnu bi te bul ma tangam lu ci ñaan ngir lii ma bon tey ku ko ñaan muriti yépp la ko ñaan ngir ba nga dekkal xarnu bi jooy perantal lanu jooy boonu fabul leenu ne wooy kunu yafal ban defi kuy mu delu naatal xarnu bi gisunu yaay te noongu raam ku ñàkk yaay day namp maam buural te boonu ngala daam rogg ni mboolem xarnu bi fabal sa doomi yépp boon ñoomit ñu boor seenu njaboot ku mun te boon nga jox ko xarnu bi tafa murit yi suturaal mottili jàkka ji ñu naal fo toll dollu seen alaal ndax yàlla na atel xarnu bi ndax yàlla ndi Mustafa tabax jumaa yi Mustafa bam tale marwata saba ndax yàlla na atel xarnu bi mbaale murit yàppa ngi jooy ngir lu yubay mu dalli gooy ba seeni ad yaa ngi booy sarax nu naatal xarnu bi jamono jaa ngi xiif a xiif luñ togg bar gi ne ka fuuf cheikh bamba neel genji mi ndeef mu delu naatal xarnu bi xiif tax na ñenn mag ñi yooy xiif tax na gorsu ndaw di jooy xiif tax na yenn tool yi booy sëriñ bi giyaasul xarnu bi tax na ñu daa joxee ngi laaj ñii jàpp seeni sas di xaaj kenn dootu dem fenn ba waaj sëriñ bi giyaasul xarnu bi bekkoor bi tax na xoli tiit bakaar bi tax na ceri tuut ñàkk gi tax na këri weet sëriñ bi giyaasul xarnu bi sa dem gi tax na ñëpp jooy nawi di sax dootu ñu tooy léeg-léeg mu war ba tooli gooy sëriñ bi giyaasul xarnu bi xam na neyaanu daa tawal daanu baya daanu ñoral daanu roñal daanu dëggal feesal nga sàqi xërnu bi seyar ma ndeenu daa defal loxal dajul daanu fabal daanu tibal daanu leel reggal nga mboolem xërnu bi seyar ma ndeenu daa sanal jigéen ñi yaanu daamal tey ñëppayam kenn amatul sëriñ bi giyaasul xërnu bi ñuu seeni sàg sàggi kuna ñii seeni gaay daggi kuna ñii seeni gëm rekki kuna ngir ñàkk gi ci xërnu bi at moo na ndax mu tana daaw mu gën a far delu gannaaw barabi aay cheikh dinaaw ay mbakke geesul xërnu bi wuy ñoo wuy ñoo ko torax yalwaan amoo ku la sarax garab bu daanoo xob yàllax bàmbaay ndanjaama xërnu bi garab gu mag bu nee jirim garabi ndaw yii di jirim meññan ma say mbir ma alem lii rek ka dalwaa xërnu bi allahu akbaru chamaan jamono moo mën a chabaan xéewali def de awala ngaan ci dabi mboolem xërnu bi libéeg si keeki sax faraan la ndaa di woo muy yola ngaan i xelli koppe di naan watay korne xërnu bi astaxfiru laali asim tuum nan la ndaa di fi koo te muy li neexuloon boram jurbe la wuutee xërnu bi xéewal gii def daawal wali baman cenun di kel-keli moo tax ma jóg di pel-peli sëriñ bi giyaasul xërnu bi xéewal gu def daawala ngaan wax seen nga wuute ngaak sayaan xamoo xurak tundak sayaan sam ndoxa mandal xërnu bi wàcc nga yow loo ma sawax def nga ko jox ku ma ta jox daawoonu nag daawoonu ñaax sa doon nga mboolem xërnu bi gàncax gu ndaw gii weddatul mag ñu nga yaar keen wuddatul moo tax ma naa la sooxatal njëmbalewan ci xërnu bi njëmbalii mooy gaay ñëwoon daawe ci xéewali fi woon tey ñi def yañu bawoon gi ñàkk gii ci xërnu bi ak ñàkk bon ci waaju baax day tas këram xolam bi jaax daa cee bu tege añalaax jaaxal na mboolem xërnu bi léeg-léeg nga ci suy am murit muy taxawaalu ne mariit wala mu xàcc def tariit ndaw njombe gaayi xërnu bi ànd ak commerçant di jaay ñii di ba jaa seeri baxaay te xam na yaa doon sunu baay ma tee nga naatal xërnu bi ñi lee yi xàcc defi seef ñii defi dag ngir bañ a loof ñii daw ba raw been fii ma tee nga naatal xërnu bi yaral yaakaara ba daa ngir yaanu tàggaleeg bi daa tuum nanu mboolem danu daan bakkaar jëkkee ji xërnu bi soonu yoram nu tey yaru nanu دوت نوفو قامينانو دوت نالاو ياونانو يرم نالات الخير نبي شونو جوخون لك لانو يروان دوت نو دف نانو دفون قنا ايغونا يارنانو كويد لاج الخير نبي يرم لنانو ترخ لنانو جواينانو رن شرخت نانو جيبو لنانو شوبيكو نانو شرخ نو نالات الخير نبي ننتخو ننسون كالباي قداي ديولا سنو باي توبا ديكر بامبا دي واي سيرين ديجي ازو خارنو دي مريدي سال نان يورن غير خامنا يارن امون يارن جوخون لن يارن يوبنغا بو دي خارنو بي كي جاني ري كي نيو تاي خامنا ني باي دي شورو بوي يا مانا ماني لو كو دوي ماتيانغا ناتل خارنو بي بالال بال جلوف جلوم بولم فلن نار ورف كي ندير كو امي سيرين ديجي ازو خارنو بي كو خامنا دانا حميجاك دام يانغ اركي جوك ميان مام دين موجيك سيرين بيجي ادل خير نبي كوما سا امي اري واتا شخلنا رن جي نياري ماتا تمون تام جيغو ماتا سيرين بيجي ادل خير نبي كو خامنا دانا امي تا تاي مين جيجي ني بو باخ بو گنا فيخ بامنا جا فاخ سيرين بيجي ادل خير نبي كو خامنا دانا امي تا تاي مين جيجي ني بو باخ بو گنا فيخ بامنا جا فاخ شارين دي جازل خارنو بي كريانجي ويت بني چندو لالي نيورون دبي كون نيدوني وور دبي كون شارين دي جازل خارنو بي توابي شاخ پرد نيو نيلين گاموني پري نيو ياوتي فاين نيو يالنا نييس شي خارنو بي نيتو كيوان فارنا نيو لان فنجولو ديسين فاران ادنا يا كنو ويلن شارين دي جازل خارنو بي نار ياغي يالوان اكا خار سيخ بن خمون نك دل فجار كين تلتو لو جخنار واي مباكي جيز الخرن بي واي مباكي يوخنان بدي والنو سو يخينو دي ملان نكوي رمكو دي يعني تين الواقرن بي يو يايدن اي مؤمدو تيارنغ شرب آمدو تيارنغ بودي احمدو منغ آدف الواقرن بي منغ آدف الربي تيكي بير دفنغ بادولو كبور يادن دي alra baagi deer chak muridi qarnu bi manga karam man sa ganaw lo sant yalla munewaw lo wax fa diwan ñu newaw wax len ñu natal xarnu bi shamir abadena ak deram na xarnu bepp am garam tam deram te yokku gam nga may jariñ wa xarnu de male bu nak gañ la xamul waju xamul des koy xamal subhana ya kamatkumal ya ne xawan wa xarnu bi nan far wañu ko tag daam ngir moonu maylu jombi maam boole muy dew diraam ak kenta war waa xarnu bi bàmb mu ne fula misaal yaay géegi war waa sénégal kenn du la jàll genn gaal say duusa toyal xarnu bi seex bàmb yaa di mbambulaan ku soobu dootu ñaani naan ku mande day di mbaane teen say kaasa mandal xarnu bi ku soobu gennaalay daram dekkoor bi dootu dem karam kuna coram kaasum ngaram du mar des ci xarnu bi geeju ikam gi mdaadatam bana ko secc mo ñoyam ma yeb ko nandal ko xam tokken bi de na xarnu bi luum lu wona foore yon ram loona kangay mi fi wan daan ne bari fi neon ñu rom amul ci xarnu bi sharab andaari xam xamam ma yeb ci anatal wujem ayam nga soore na ñoo wujem amul ci xarnu bi fekkon nga dab yi ne xareet mu soppeleen watay sareet di leen geneel bañ ne sareet wàccoo na moog waa xarnu bi talib na mooli feesi taax te xalimaam du juum du jaax te anqalam du gag du naax du fàttelab ci xarnu bi day duusu dongay detam duusa jalaaño ci denam mu jee gënil waandi jënam te mu sabeer ci xarnu bi
3: mbambaa di jeej gu tabbi jeej fekk ba geej gu nekko ngiij mu di caleer yaa ba ne giij ñu di sool xarnu bi lu baax du baax ba weesu baax waaye sëriñ bee jàll baax baax a ngi yem fi xotti baax baaxaale gaayi xarnu bi waaju la soppdal li baax waaju la wedi dootu baax waajoo gërëm muy gan di baax waaye ko war na xarnu bi ku weddi lii demal la gan ichaadi mbër mu manu gan yaaram la wutinaag sagan bàmbaa ko ñaag ci xarnu bi ngëneeli di am yi gën a tuut xel munu koo takk di root mbaaxalimaa ki daayi xoot
2: lotal na mbolem xar nu ni xar bax raw na koy qiyaash lu xel da julle shukura ak fu ras raw na goru faaf chakani tewi xar bi mo jaraway baña salaw gudeek becc ak baña neraw baraw ñi la wayel charaw ngir li mu def ci xar nu ni cheikh bamba ya bari ñariñ feringa wute nga kërin sëriñ si aadi seen sëriñ yaa mëna leeral xernu bi sëriñ si ñoo doon fatafoor sondee li meneef li mu yeer jant la mu om foo xona weer leeram ngi dar na xernu bi cheikh bamba ya di mandwaar waa yotab bi doo tureer yaa jant say gaay di weer leer yi gëndoo ci xernu bi num soobu nan la jàllenu waaye mbàkke bul dem bàyyinu yowmal qiyaam yo baaleenu coobu mboolem xernu bi cheikh bamba yaay ngeen di kenu sa jën yi doy nañuy donoo soo doon fetal di ak kanu say baramokkal xarni bi leex yi wéer nan ci yow mooy nan ceew lu mën a xew ngir urwatulu saadu sew déesu ko dog ci xarnu bi cheikh bamba yaay ngeen di wurus foo genn xanjar dal di ruus gor su la waaji dootu ruus doy nga takkaayal xarnu bi def nan la nag ngay sunu takkaay di sun bitim di la jaay yaa gëni baay gëni na jaay yaa gën xari di xarnu bi cheikh bamba yaa deb li bi door lambour de wuute na àkki coor sëriñ ji soobu ñi sa mboor njekkoñ ñu naatal xërnu bi cheikh bamba yaanu mat boroom fekkoo ci àddina moroom tooñoo boroom tooñoo moroom til nu tooñ xërnu bi buur yàlla jox na lay mi daay diiwaan ñi xam nañu sawaay waajoo gërëm këram du daay yaay kerkeraanu xërnu bi cheikh bamba yaadib kerkeraan ku jëm ci ala na la ñaan sooroon tur di alquran yaa boole booti xërnu bi def na la geeg bu dee fi yeeg te def la mbër mu dee fi deeg keleg mi nga bari jeeg sabul ci mboolem xërnu bi yàlla la jiital ca xadim tuddal ahmadul qadim jiitu na aadama ak doom jiitu na mboolem xërnu bi yow ma ajaa baabi bale tubaabi ji wuyoo wala la bamba noon ñu doo alee na taale gaayi xërnu bi sharob da góom lay ne naat ca dokki góor ña ñuy sa naan ñëpp ne nuut tàllali baat kenn ya ngawul ci xarnu bi mu jàllu toog te gàngu na aay buur yàlla rang koy mi daay diiwaan ba jox ko seeni gaay keroog la atte xërnu bi bi la bamba aadim kelang moo jàpp say taane wélang ba tar koreen di ca gaboŋ ñi bi soa ko xërnu bi xatalto fil baaru le in kab kaboo nat bun amin maallemin walxamin moo ka waxoon waa xërnu bi yonente bi axlu badal ñoo dàkku quartier këwër seytaan narmee lichar labbi daw ci xërnu bi gaboŋ ñi xam nañuy biram galwaa ñi xam nañuy biram làmbar na seer nay biram seere joor na xërnu bi keroog labbi na waaw maarabu bi bu leen ci gaaw leelem gii sar naa samaaw sar na ci suuf si xërnu bi tubaabi naa ko nan maroo soldaar si naan kabun meroo labbi naa kabun waroo ñi bil yilib nga xërnu bi te gaaw ñi la asamaaw bari yëpp booroo nañ na waaw gora ngi lay ne sa gannaaw ndiow nga lambi xërnu bi kaaraanga yaanu ko xamal maqaama yaanu ko amal kaaraanga yaanu ko defal yaa sudaal waa xërnu bi àlla kërëg jaama gorog ca dog sëriñ buraki dag bokk ak jaamur ñëpp jag jaaraama daam ci xërnu bi li nit ku ñuul ak nit ku weex diggante askanul jeex fu nekk daam deenu fab seex bu mën a yor waa xërnu bee bindee fii yaayl falibour ku ma saxay taal baboor di xeli attaaji foor fajoon nga aaji xërnu bi soo daan si war ne ne nërëm bii laani war ne naam ñëpp di sant kay gërëm ngir aa defar seen xërnu bi koo merci naa la merci ñoom far yaangu naa mojji doom wala fi ne amoo morom yaa dambe teg di xërnu bi kenn dootu dox kem ni nga dox kenn dootu wax kem ni nga wax kenn dootu jox kem ni nga jox dara leewan nga xërnu bi limaamu chahraane kamal téeréem bi bàmbalay misaal giñ na na mooy aboori jaal xubbi wan ci xërnu bi mbooloo mi xaw siweyoon yaa soobi ngëri ñi awoon waman nga ruuñ yoroon dekkal nga wirdu xërnu bi xaadiru yeesal ngay biram ci jaan yeesal ngay biram chaasal yeesal ngay biram kunti jox la xërnu bi lottal nga ñooñ sariyatu semmal nga ñooñ aqiqatu sa ngér mi mooy tariqatu moo gën a jub ci xërnu bi bilaa yaamat li nga doon noo sadu tegi cër bu duun waccal damu lagul te teendewu nga lambi xërnu bi mbolem sha'abatu rasul akbari da tag rasul dan gana bay nga seeni tol bi ala toli kharnubin bila ya man la nga doono sedde tegi cerbudun waccal damu la gul teten dewum galam bi kharnubin bila ya man la nga doono sedde tegi cerbudun waccal damu la gul teten dewum galam bi kharnubin ak bayda tag rasul men gane bay nga seeni tol bi yaale toli kharnu bi bilaya mad la nga doono seddu tegi cerbudun waccal damu la gul tete ndew nga lambi kharnu bi rabbil alamin kam la tag rasul bu sheru da tag rasul azan da tag rasul saman nga len ci kharnu bi yaaraw ya da janok rasul ngir yaale ge ba am wusul ba def kharibatu rasul kawe nga mbolem kharnu bi yon wa nga aw baraw mbindef ba def done ganji mbindef mune suku qamal mbindef jom na mbolem kharnu bi digente mulke ak malakut basar kete jabarot ken mustabole seni bolit bamba bajib kharnu bi aras la da gise ak borom kursi li qame salom di wala da fale metel di folle se bi kharnu bi mom lañu may nurul jalal delu ko may nurul jamal boole ko ak sirul kamal era mi darna kharnu bi galer ci lay jeñe ci bel gi leer ci lay ñoo de ngeenel kamal galey fale metel xeexal na mbolem kharnu bi yalla la da sukkandiko yonen la daan jotliko jimi da di mandiko ba jot ci booti kharnu bi tere lay wetriko durus galey moyandiko pexe noni da jago ba tana noni kharnu bi talif la da jefandiko mafo la da gagandiko ikam la da sugandiko mo nandalon wa kharnu bi tawil la da qamal jami kale qis bam riwale qin kam du jeun jew jant du yow du janni kharnu bi fum tollu nak day tag rasul du war watay dami rasul li def daram ci rasul moy genn gor ki kharnu bi dem jakka moko taxano julne fi rakka bage ak makka maneko ngey fadlu ak na kharnu bi ñol makka dal lay sigire su ko tude mu dalire gi ñaane daaw ñu sore ji komi war na kharnu bi famne ci xeylen bi aaju kay raw yoy lawliya mo raw qiyala fi ya denam amul ci kharnu bi de dom gu mat gi mu sago agam gu re gi mu jago ak mu ngi re gi mu jago mu satawat ci kharnu bi la dawe ayam da tagwa te di aw ko andak sagam tiami bo yimay jago te du ko fe ci kharnu bi dunya da ko awan ganaw mustafa ali amulaw jubli ci ala na jana wakil de du kharnu bi bagul galen bagul midai bagul ak tubab di jaay jaayentena ak yalla saway gagne na mbolim kharnu bi bagul fasak nak ak galem bagul qarak be kidom bagul ta am sak njurum du jaay du jandal kharnu bi bagul la am jene rom bagul dox di yori bon mu am sa dox barem gabong delu ci bi kharnu bi daram du yak ab daram murus tax murasbatam nawul daram qebul param mo gana wote kharnu bi daram qame ko qande dinar qame ko ganar ko laru bamba doyna war ci yalla ba job kharnu bi binde fi yepp yam fi mom agal yepp yam fi mom bagul bañu du xeb di mo gona wote kharnu bi bawal bawal akop ajor samaki ba do lo ke bor ko laaj mi jox lay xemu tene ñi des fi kharnu bi mbacke gënal fi mom gu yar kon umi mbacke tar bi tar ken du ko may serign gu yar xamul ko bon ci kharnu bi tabax gënal mu am bar angar gi mu shabar bari genom patar kon du fa jog ci kharnu bi wala f ganal fu aminar ganar genom bayar kon ta xiru be du fa jaar ba def juma ci kharnu bi wata genom shahar bari genom dakar rusul yalwana ka khar ba yalla jox ko kharnu bi magat genom shahar ndawet genom kibar njaciar genom gumba gutar gu jox tuma ba kharnu bi bambay borom kun fa yakon mo don ahmadul lamin mo da amul xejje ke sen mo yar ma nday wa karnu bi batin la da afabdu ni jor du merenet bari kador mbolam jigena ma gor defal na len ci xarnu bi tarbe le yare gonem tarqiya ma ñanan famom tasfiya bari de fiye bañ mana wa mat xarnu bi giraale qamal gonem ina ya modi ajikom wila ay defal borom tafel gu am ci xarnu bi tafel gi mo am ko qamal qam qam be rawna sama xel li aram gi fena sama xol baan ci gaay xarnu bi mo tax ba do tuma salaw tafel gi tena ma nelaw ma wi wondi na ngelaw do tuma tok ci xarnu bi li aram gi dal ma tek tekhan sa xel lemba paraqan manan ba man di choroxan di busu gaay xarnu bi cheikh bamba ya de sun imam lanan ta ko sun amam yaw lan doylo baba sam ram nu mbollem xarnu bi serign fi won dañu texam ñi yenne ñeex bakaram cheikh bamba mo savon koram safa lan mbollem xarnu bi ku len fa won te ci balaas jël bamba te ke be balaas ko ndey mo wut seen

فارق من ذي القلائق ليس للسابق ولا لجاي منها انسراف سين يهاف هم يخاف بعد التجاي خير البرايا تتى البلايا لذي الخطايا رمت النجاي.

عبادي إلى عمادي بلا جلائي يا أهل بري يا أهل بري هجوم.

من التخاي مصدي أيادي مردي أهادي مهدي مرادي ما رحاي ما الرسائل مدي الفضائل مهي

لا مع المجال بلا رفاين أخفى السرور أبدى الخيور قاد السرور لسر رجاي صفى سقيمة نفى الأليمة قال الخديمة إلى النجاي قد فك كابلة قد بس فضل فالضر واللام والنفه جاي جالي النوائب مبديها جائب نافي مسائب بعد اللهاي مسدي الخيور إلى القصور بعد النصور بعد البهاي حيث نفاد من استفاد ليس نباد هدى الدهاي لو مناقب لو عجائب لو غرائب بلا انتهاء سبي يكلم دب يسلم طير يهاسم كسيد آي سر تسير قيد يفار بير تفار بلا رساي يسون يهين لا يهين سيب يهين برهي ساي قد أسفى أخرى من هنا أسرى بالجسم جارى بلا افتراء أكرم بربي أسرى به بي ليلا لقرى

أفضل جمال إلى الخياي قد خدموا إزواجه واحترموا.

بعد ارتقائي قد أعب ليلى قد سب نيلى قد فاق سيلى من ذي البقاي قد جاء بميري لأهل الخير وباب ديري أهل سقاي هذا الكمال فاق الرجال جاز المجال بالاهتماء نال جلالا نال جمالا ممن تعالى رب السماء أكرم بهالي هميالي راعي الرجال إذن النساء نِمَ الْحَسِيمُ نِمَ الْكَرِيمُ نِمَ الْمُقِيمُ لِلرُّؤَسَاءِ كَافِ الْحَرُورِ مَعِ الْحُرُورِ مُهْدِي الْبُرُورِ بِلَا نَسَاءِ بَانِ الدُّيُورِ مَعَ الْقُيُورِ بَاغِي سُرُورِ

سيف البصير رضا القدير مدير الخدائي على الدياي أخي الأيام.

وبي رضا المجيب مع ارتقائه على السحاب زوي الإجابة يوم الكآب رضا السناي نيم الرجال لهم مجال نيلو ونالو وقت الهناي رضا سميه على الجميع يوم الخصوص يوم النيل.

Nimal kumadu, hidanda madu.

خيري بيوسن خيري ما اهتراي فولت أمري لمبخي أمري ما أهل بدري بلا امتراي إني أقول ولا يميل لمن يسأل مع الدراي يا جلالي يا متعالي يا خير والي أجب دعائي صلي وسلم على المكلم ودور ياسم وسن بها

سيد سلامك واسكر قلامك لوبناي يا ذا الإرادة يا ذا الإفادة خلد سعادة لبهتناي إن اهتداء سيد اهتداء سيد اهتداء بلا حنان.

Kimura. على المتمم وكل ياس بلا انتهاء صل وسلم على المتمم وكل ياس

سيدنا محمد وآله وصحبه وفرحه بهذه المنسومة في كل وقت نهينا بدنا آمين. وهب لناسمها رداك الأكبر في كل حرف منها، وهب لكل من يقرأها سعادة

ثم يجدد سنته الغرى وإني أحمد للمسلمين.

الأمجد يا رب الورى يا سمدون يا ما

ليس تجحد والنور الصادق ليس يحمد من رب

الشجاع السند هو الجميل والسقي السيد محمد والكريم المفرد.

وعلى سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. وجهت كلي بحمد وشكر إلى

خذ الصلاة والسلام أبدا لهم كما أخزيت من لم يعبدا إلى النبي.

கட்டு. يسر لسيد الورى مختارا يا باقيا جعله مختارا نافع صل ولتسلم فيه أبدا.

تسلم بها صلاة ذي العرش العظيم الصمد على النبي وآله والحمد رد مكائد العدا إلى العدا يا من هب

مد لكل محسن ومحسنة على بصارات ترى مستحسنة وجه لأمة رسول الله عليه

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الكريم سلمنا على اشتغالي بفرود وسنن. الحمد لله الكريم سلمنا على اشتغالي بفرود

وجرني فيه إلى الهلوم والفوز بالعمل بالمعلوم ثم الصلاة بسلام تبعها على الذي قصدي أن أتبعها.

منك إلي لتعين فقمت مجسوبا إليك منك بك عليك ورضيت عنك مفوضا مسلما إليك أمري.

بناته يا حليم إني خمر.

منك أروم اليوم أن أكون ممن أبوا لخيرك الركون وأن أتيهك بنهج المصطفى سنتي البيضاء

قريب إليك وعدك فلا من سواك، فكن بساق قائدي إلى هداك، وليكن ربا وليا ونسير ولجميع المسلمين يا بصير.

وكل فتني والتقنا شر النصارى واليهود وشر ابليس وكل سي جهود والجن والدجال والسوداني في صرخ

Yani باب وسلام ولتخلينا فيها لما أحببت ولتكفينا أن فيه لما أبقدت ولا تكن مبتليا منا أحد غير بما ليس يطيق

ليس لي ابدا خير سلام بان نرافق الخيار والسقاد وهب لنا احسن الذي اتانا وترك ما انفي لي نهار.

من أهلنا يا مغني يا الله مغفرتك المؤملة أوسم من سنوب هاسم مهبلا يا بر رحمتك أرجى عندنا.

الناس من جراد مانها علي والآل بأفضل السلام وسهمه ومسكني خذ يا سلام وسكن نفسي وسدني الماء يكسو في الدارين.

لكن اليوم أنفع طريق بحرمة المصطفى المقرب والأهل والسهب وسهر رجبي يدلي بالتقديم والتصديق بحرمة المخدم الصديق وليجد

يا ربنا يا ربنا يا ربنا اقبل نسمنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اقبل نسمنا بحرمة الحسين والحسين ما حرمة كل ما

العظيم وبمدينة رسولك الكريم وبيتك المأمور يا ربي وما يزور من ملك فوق السماء.

هنا ثم غداب لملا وانت ربي الوكيل وانت حسبي فلا اميل يا بر انت ربي الوهاب وفي فتوحاتك لا ارتاب يا بر انت ربي الاسيب وانت حسبي فلا اخيب يا عدل انت ربي المدافع وانت حسبي فلا ادافع يا حي انت ذو الجلال الواسع وانت حسبي فلا اناسع يا ربي انت ذو المهال الواعد وانت حسبي فلا اكابد يا فرد انت ذو الهدايا الماجد وانت حسبي فلا احاسد مولاي انت ذو الهدايا النافع وانت حسبي فلا اقاطع انت الذي تولي محبك هداك وانت حسبي فلا ابغي سواك فهمه معي ليكن استناسين عن كل سيناب وصبر كل حين ولتكفني يا ذا البقاء والخدم اذا الذي مسى الي بالخدم وسر من يركب ساسلاه وسر ما يطير ساجناه وسر من يجلس بالكلام وسر سيدته وفي قيامه وسر من ينفس في الحقود وسر ساهر وفي جهوده بك قدر يا إلهي الأسد وحية وأقربا وأسودا واخدا ونافسا وسارقا وهاينا وساهرا وطارقا والإنس والجن معا عني وعن جميع من قد أسلموا فيما علا بألف ألف لفس لا حول ولا قوة إلا بالإله سنولا ونجيني من سر ساكن البلد وسر كل والد وما ولد وتكفني شرف من وعينهم وكل من قصدني بالعين ونجني من سلم كل سالم وسر كل جاهل وعالم وكل سامت وكل ناطق وكل مارق وكل تارق وكل أرسل وكل فاضل وكل قاهر وكل سائل وكل طائر وكل ماسي وكل خامل وكل فاسي وكل حاسد وكل ساني وكل

والحر والبرد وسر الماء وسويد النية وأيد النيابة وتأهير القلب وساحي الجسد وأبلي الخيام في الليالي وصوم في النهار بالإكمال وخلي النية من الرذائل وكن مجملي بالفضائل وذكي اللبي وافتح الرب ليا فتحا مبينا لا يرى لمثليا وليهب أساخة ونورا وفي السيرات يسر المرورا وهب لي سكر بسور كلين وأدني من جملة المخربين وهب لي سكر بسور كلين وهدني من جملة المخربين ولا تسل يا مالكي دليلي واسبني وكن خليلي وعلمني من لدنك علما التأثير رازقا خدما وكن مهينيا على الشيطان والنفس والخلق مدى الأسمان ولي في الدارين كما عاسا وفيهما للا تسل ملاسا وسفيني قالبا وقلبا وليهب ترخية وهبا وكن ولي في الحياة ولدا موتي وفي الخبر وفي الأسر خدا ولا تسلي فيس هاميا وافسا وهاجبا وراضيا وجاسبا ومرسدا معلما وقائدا إلى الهدى مكرما وهاديا وناصرا ومضيفا بكل ما ينفعني وبالتفا وبسلكا مسالك الخلاص ولتكفيني عن جملة المعاصي وبسلكا مسالك الخلاص ولتكفيني عن جملة المعاصي وبسلكا ربي طريق الأولياء النجباء المخلصين الأصفياء وأوليني سادة لست أرى سقاوة من بعدها أو ضررا ولتثبت ربك في فؤادي وهب خير الخلق في تمادي وهب أهلي وصحبي جميع ثم تهب كل مسلم مطيع يا ربنا يا ذا الحطاء يا عجبي توسلي بالمصطفى المنتخب ثم عليه صليا خير صلاة بها نرافق الخيار والثقات ثم عليه صليا خير صلاة تقودني إلى ملاخر هداد وتغنيني بحب كل مسلم ونجيني من سر كل مجرم وأخذني بطاعة وتكفيني عن المعاصي وجميع الفتن وتخرج الأخيار من فؤادي وتدخل الأنوار في هادي وكن مهينيا على ما يسلم ولتكفيني جملة ما يخبهم ولتريني دقائق الأسرار من هلمك النافع والأنوار وهب لي اليقين والإرفان والسوخ والغفران والرضوان والاستقامة على العبادة والكسر والهيانة والسعادة وأصلي عن أمة خير مرسلي وفرجا عنهم جميعا يا علي وارحم وبارك ثم أعذك لهم ونجهم ولتف بهم واغفر لهم وجعلني يا ربي من أسم العباد عندك أحسن ونسيبا في تماد وجعل جميع ركاتي لك وسكناتي طاعة بفضلك وجعل حياتي ومماتي في السنن والفرد والمندوب سرا وعلن وجعل مماتي راحة لي من نسب ومن جوان ومن حرام ووسب وعمل جعل كله مقبولا حتى أكون مقتدى مقبولا مسكن جهل مسكن مباركا وسيرني سالكا وناسكا أدعوك أن تجعله دار التقى والعلم والدين ودار الارتقاء وجنة لسالك مريد وجنة عن هاتك مريد ومنفعا لكل عاد مسلمين ومدفعا عن كل عاد مجرمين وحجة لمن بدوف ارتدى وحجة على مخالف خدا ومطلبا لطاعة الرئيم ومهربا من طاعة الرجيم ومسلكا لسبل الاتباع ومتركا لسبل الابتداء ومسكنا لجلب كل خير ومسكنا لدفع كل ضير وسببا لفد خير العيب وسببا لفد خير الغيب وسببا لدفع ضير العيب وأرضه جهل أرض رزق وأمان
ورحمة وسعة كل أوان يا دافع الأسواء والأكدار بالمصطفى دفع كل سوء عن داري واغفر لمن بنوا بناء عرفه واغفر لمن أمرهم به جميع ولجميع من أعانهم على بنائها الذي ببدلك ابتلى واغفر لكل من بها قد سكنا وللذي لها لخير ركنا واغفر لكل من بها قد سكنا وللذي لها لخير ركنا ولجعلنا ساعة لامتلاء نورا ورحمة بلا انتهاء ورزق أجل أريب الحلال في المسر واليسر على توالي وليجد فيه به من ينفع ورفعة الصيت بقلب يحسن وليا فيه دعاء يسمع مع القناعة بنفس تسمع وزوجة صالحة تهين على التقى والبرية معين وأسبلا كنفا يترك أبد علي مع جملتي أهلي يا سمد وضرب سرادقاتي يفسك على داري وما فيها جميع مسجلا وتدخل الجميع في مكنوني خيبك واهجبنا عن الفتون وعن سرار الخلق والرسايا والجن والشيطان والبلايا وحمرني بالتقى والنور والسهد والورع في الدار ومسكن جعل مسكن الغفران والرشد والإرفان ورضوان ودار إخلاص وصدق وورع ودار سنة ومن جن من بدع وجلو دابا مسكن التعلم وموضع الفكرة والتفهم ومسكن الإرشاد والتعليم ومسكن التسويب والتفهيم وجل مسكن خروج من سلم للنور وفي عنه كل من سلم وجلو دابا مسكن اتباع لسنة لا مسكن ابتداء وجلو يا ربي آب مسكني بأرنا لك وللماء سني ودهم داري عن الفجور والفسق والباطل في الدهور وانفي الوباء والبلايا كلها عنها وطيب شربها وأكلها وجل هريمنا هريمنا منا وكن بيصه كفيلا ضامنا واجلب لها الخير من الجهاد الست وكفيها عن الآفات وطني عن الشيطان يا جليل ومسكني وكلما أقول يا الله يا فيس يا ذا الأمر يا فائق الخلق معا بالقهر نفسي وديني ثم أهلي والولد ومسكني لك وديعة أبد نفسي وديني ثم أهلي والولد ومسكني لك وديعة أبد وهكذا دنياي ما أخرايا ففيهما عن اسرفر رسايا واصرف عصاب النار عن جملة من بيتعلق من أبناء سمن وجملة الإخوان من أقاربهم في الطين أو في الدين والأجانب فليكن إسنا ودابا يا سمد تولني ولا تكلني لأحد ولم جميع المسلمين أبدا وسلي وسلم من نصر مدى على محمد وسيلتي لك وليب وذا الختام عندك على محمد وسيلتي لك وليب وذا الختام عندك ولترفي الصلاة للصحابة عن آله وهب لي الإجابة ربي إنك قلت وقال قل حق وعندك صدق فإني غريب نجيب دعوة الداعي سادعاني قد دعوتك فأجب دعوة ما بعد فإنك لا يدخل في الميعاد فأهدني كل ما سألتك في آية قصيدتي وأيسني من كل ما استعصت بك من فيها بجاه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك الرؤوف الرحيم رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء رب لا أرثرني فردا وأنت خير الوارثين رب هب لي من لدنك وليا يرثني ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ربي أوصهني أن أذكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى
على والدي وأن أعمل صالحا ترضيه وأهلني في ذريتي إني تبت إليك إني من المسلمين رب نجني من القوم السالمين ربنا سلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخصيته وما للسالمين من أنصير ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أنا آمنا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وغفر لنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا أبتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك بها إبليس ما والاه نلازم بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وما والاه ونوث بها وثن الخاتمة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن يكن يسابق سورية من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من مسائر السيئات أعوذ بك رب أن يهدرون وأن أفارق ما أنبته واحترته ورديته لي أبدا وأن أتوجه وأن أتوجه إلى سيء لم تحبه ولم ترده لي وأن يتوجه إلى سيء لم تحبه ولم ترده لي قد أعصني من جميع سائر قبل هامي أكسس ربه الأول هي ربه الأول على المنتقى.

على المنتقى خير البرايا محمد سلامك خالد يا إلهي بأمدي قبل أكثر ما ساء لمدل وتجري من ومجد وسودد مسايا كرام نادى قبلي الملا وكلوا وما زول اجتهادك سيددي هذا بك ربي كل من رام هديه عليك صلاة الله يا خير مهتدين كتابك لي كنز وجاه ورفعة يرد في القرآن مولاك يهتدي سلام الذي أعلاك يا خير منزل على خير مبعوث إلى الخلق مرشد سكرت عليك الله سكرا يزيدني ومن بك ينو سكر يا سكر يرسدي فلا الذي يدلوك يبقى مخلدا إلى الجنة العليا بخير التردد يقيني يقيني كدر يا هدن ما بك ربي دون رد تخددي رباه الذي يدلو قرب مبصر ومن بك يبقي الفوز يا ذكر يا سعدي بك الله اهداني امانا من الاسى لدى كل من يدنو وكل مبحد يقود لي الباقي بك سولا امنا ومن بك يبقي النصر يا ذكر ينجدي هل باقينا انك الخير والهدى وما يبقي مدا خالدا بك يمجدي اللهم بك الحاجات من خير منزل ولي بك حاجه قد غدا دون مفسدي لغير انت دنيا اخرى مضره كفاني بلا لقيا بك الله سدي لي الله ابدي الخير مهما اردت بك اليوم يا قران ربي وفي غدي إذا أمت من ربي بك سهلا نلته بك الله صفى لي بقاء بأرقدي ورثتك يا قرآن ربي بفضله ومن لم يوافقني لخيري يدردي وناديه لباغ أنزل سجرا محكما على من به لم ينهني سوء تمردي لوجهك عني سل ربي مسلما خلق الله ترى محمدي لوجهك عني صلى ربي مسلما على خير خلق الله ترى محمدي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

قال ربي سعد رب اللهين عن كل شيء خاره لي بمصطفى وهمامي وجه الله سرمدا للمقفى منه خير السلام نعم إمامي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا كتابا كفى الهدى والبرى قائد

يا كتاب كفريضا والهناء هذا ما يخطر رضا بي والخناء أنت أنسي سرا وجهرا

لي خيري ضرا وسوءا دواما وتخذ لي الذي يدوم حجابا سق لي خيري ضرا وسوءا دواما وتخذ لي الذي يدوم حجابا اللهم مالك عن صلاة للذي قدته إليه مجابا بسم الله الرحمن الرحيم كن كاتما للضر والبوسات نل قصدا وتهل الجيل يا متعلم كن كاتما للضر والبوسات نل قصدا وتهل الجيل يا متعلم لا تكسر الصقوى وكن متجلدا حتى تسن الناس انك منهم في الحلم لا يهتى لمن يخسى طوى بل ربنا عبدا صبورا يلهم دائم على درس العلوم مطالعا يا ويتم زن للطوى يتجمجم لا تستخل بالرزق اسراب الورى متكفل الرزق الذي يتعلم لا تستخل بالرزق اسراب الورى متكفل رزق الذي يتعلم واحصل إله لدينه متحافسا إس لا ينال الحلم حاسم مجرم ناعي الكواهب والخوانية واغتسل إن تدن منها من ردا لا تسلم لا تسر الدنيا وأخرى لا تسر الدنيا بأخرى يا فتى من باع نورا بالدجى فسيندم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم جماعة سامة الوصفاء يتواصل إلى الله تعالى ابن مصفى صلى الله عليه وسلم حمد لمنسل الدناء والداء ومنسل الصفاء والدواء حمد لمنسل الدناء والداء ومنسل الصفاء والدواء من أمر العباد بالدعاء ليدفعه به عن الوباء ثم حلا من أي ثم استسى أمرات يبرى بلا بطن وفات بالخرات محمد طبيبنا الحكيم أسكى سلام ربنا الكريم والآل وصحب سوي العلاء محتاجة الأسخام للصفاء حافظ يا وني

حتى أراني محتضر. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ارفع درنا بجاه خير العالمين الأكرم ثم بيمني رمضان الأحسن. يا الله يا رحمن يا رحيم يا بر يا كريم يا عظيم اغفر ذنوبنا تقبل منا وهمنا وتجاوز عنا وانزل يا ربنا خير نعم مكان ما نخاف من سر النقم وهب لنا الآداب والمسايا وكفنا الآفات والرسايا وهب لنا الحرص على الطاعات وكفنا الكسل في الأوقات. يا بر يا لطيف يا معافي يا من له

0: أنزل شفاءك مكان الداء ولا تحاملنا بالابتلاء وأنزل النفع مكان الضر وأنزل الخير مكان السر وأنزل العلم مكان الجهل وأنزل الجود مكان البخل وأنزل الخنا مكان الفقر وأنزل سورة مكان الكفر واصفي جميع المسلمين عاجلا سمقهم خوفا وسنا عاجلا ونجيهم وعافهم والتف بهم ولا تواخذهم بكثر ذنبهم فإنهم وإن عصوك يا أحد لغفلة لم يشركوا بك أحد وإنهم أبدانهم لا تقدر لضعف يزار قلوبهم ليست تميل أبدا إلى سواك من هنا إلى غدا لكنما تلسس الجواري أفضاهم ليقبل الخبائه فلا تواخذهم بما لا ينقصك ولهم بالذي لا ينفوك يا الله يا مقلب القلوب قلب قلوبنا عن الغيوب وأحرنا بحب كل مسلم ونجنا من سر كل مجرم واجعل جميع المسلمين ترا لنا أخلا ونكفى ضرا واجعل جميع المؤمنين في الهدى والمؤمنات ثم فيهم خداب واجعل جميع المسلمين في ارتقاء والمسلمات بازديادهم تقى واجعل جميع العلماء عاملين واجعل جميع العاملين مخلصين واجعل جميع المخلصين سعيدين واجعل جميع السعيدين ناسين واجعل جميع الناسين صادقين واجعل جميع الصادقين فائزين واخرنا يا ربنا بالخدمة للمسلمين أبدا والرحمة واجعل لهم فينا هدى وخيرا وكفهم من أسا وضيرا وأهرنا بحبهم لوجهك وأخرهم بحبنا فنسلك واجعل جميع إخوتي ونسبي في رحمة يوم استداد النسب واجعل لنا هنا وهنا أسا صاحب تفضلا فنحصى وهب لنا مكارم الأخلاق ما تهاب بلا سقاق واجعل صغيرنا يوقر الكبير واجعل كبيرنا يهين للصغير واجعل قلوبنا على التوادد بلا تناسه ولا تحاسد ولا تخاصم ولا تدابر ولا تباخد ولا تنافر حتى نسير مسلمين خاسين ومؤمنين مخلصين صالحين واغفر لنا وعافنا بعافية تكون في الدارين خير عافية وهم وهد وكفنا هم مسلمة ونجي كل مسلم ومسلمة وأولنا يا ربنا وسط الختام عند الممات وخدا يوم القيام بجاه خير من سفى الأمراض ووهب المرحوم والأحراد محمد طبيبنا الهمام المبري الأمراض والأسقام وسليا عليه ثم سلما وآله مع أصحاب الكرماء ما أفلح المشغول بالدعاء وعفي المريض باستصفاء والناس معيدا سألوا الله سبحانه فيضاء يا من يروم الدفع كل داء فلا تفارق مرلب الصفاء ودم عليه في المساء والسباء وأخلصا لنا السفان وفلا بإذن ربنا وجاه المصطفى صلى عليه ربنا كما استفى من يا رب العالمين
1: بسم الله دفن صفي بسم الله دفن صفي دلو

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر نفعت الذكر سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر
1: الله أكبر
0: سمع الله لمن حمده
1: الله أكبر
0: الله
1: أكبر الله أكبر
0: الله
1: الله أكبر
0: الله أكبر الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك

غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

وغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طهاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من

0: الله
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله
1: أكبر. الله أكبر.
0: الله

السلام عليكم.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين. أما بعد فهذا اليوم يوم عيد لكل مؤمن مسلم محسن سعيد فاشكر الله تبارك وتعالى فيه على كونه سرورا للنبي ولمن يقتفيه صلى وسلم وبارك عليه الله في آله وصحبه وكل من تلاه. وأوصيكم فيه وبعده بملازمة ما اختير لكم من الأخلاق والعقائد والأقوال والأفعال لوجه الله تعالى القائد. وأحذركم فيه وبعده عن فعل ما لم يختر لكم من العبادات والعادات، فإنما اختاره الله تبارك وتعالى لكم هو الجامع للسعادات. فطوبى لمن لا يلتفت إلى غير ربه ملازما ما اختير له من منير لبه. وويل لمن قاده إبليس إلى ما شاء فإنه يلازم ما أخزى وأساء. قال الله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه. وقال الله تبارك وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فطوبى لمن أخذ ما أتى به الرسول عليه بآله وصحبه السلام معطي السول. وللذي همته ترتقي إلى الخير لا إلى الكدر والضير. وويل لمن لم يأخذ ما أتى به المنتقى عليه بآله وصحبه سلاما من جاد بانتقاء. وأوصيكم أيها الإخوان لوجه من كفاني ذوي الحسد والعدوان بأن لا تفارقوا ما اختير لكم أبدا، فإن مفارقته تجر لكم ألما وكبدا. وأنهاكم عن فعل كل ما لم يتبين لكم كونه الصواب، فإنه مما يوجه إلى غيركم الأجر والرضا والثواب. ولا تطلبوا الكرم بغير التقوى، فإن الكرم هو التقوى. ولا تطلبوا العزة من غير العزيز المعز بجاه عبده نبيه رسوله الأعز. فإن من أدبر عن الله تبارك وتعالى إلى سواه تركه مع نفسه وهواه. ومن أقبل إلى الله تبارك وتعالى مع الوسيلة إليه قاد إليه كل ما كان يرتقي إليه من الجميلة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم اتق الله حيث كنت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قد أخبرني رسول الله صلى الله تعالى عليه بآله وصحبه وسلم وبارك أن من تاب من أمته قبل موته فإنه يشفع فيه عند مميت ميته، وأن من لم يتوب منهم توبة نصوحا فقد أمره من وعظه نصيحا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا.
الحمد لله الذي جعل يوم العيد يوم التوسعة والتفريح والإطلاق والصلاة والسلام على من أخرجنا من ظلمة الجهل والشرك والنفاق والإبلاق سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه ذوي الوفاق وعلى من تبعهم بإحسان في جملة الآفاق أما بعد فهذا اليوم يوم مبارك ولنا فيه شيء فيه لم نشارك فأحمد الله تبارك وتعالى على ما جاد به فيه للمنتقى عليه سلامه بجميع مقتفيه فإن هذا اليوم يوم أكل وشرب وعتق بفضل من جاد بفتق الرتق فمن شكر الله تبارك وتعالى فيه فإنه يغفر بكل ما من الخير يصطفيه فاطلبوا من الله تبارك وتعالى خيره فإنه تبارك وتعالى يصرف إلى غيركم ضيره وتوبوا فيه إليه تبارك وتعالى من جملة العصيان فإنه يغفر لكم ويكف إلى غيركم ذوي الطغيان وتوجهوا إلى ربكم بالكتاب والسنة والإجماع فإن الله تبارك وتعالى يكفيكم من أبوا فيه الاجتماع بجاهد الغزوات المردية صلى الله عليه بآله وصحبه ذوي الأردية الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل mbokk julidi mo len di nuyu di ci jital kilifa yi fi tew taxaw fi taxawayu seigne muntaha ayyadahu allah di len siyaré ak ndokkel ak djegul ton gu fess ak gu fessul gon yeb ak gu yegul ci gis mu tedd bi ak ci juroom ñeenti fan yi ko jëkk yépp di yëgën ci adne ba tax ku ci nit def lu baax ñu di ko ful ku ci def safaanit noonu yàlla nañ fi yàgg ñoom ñëpp te yàgg cee def lu baax gannaaw loolu nu fàttali leen nañ ko baaxoo lu baax li gën a mat a def ci bis bi gannaaw lu yàlla farataal ci ku ko man muy wut lootum tabaski tabaskee ko ma amila aadamiyun min amali yowma annahri ahabba ila allahi min ihraqi ddam innaha la ta'ti yowma alqiyamati bi quruniha wa ashaariha wa awlaafiha وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفسا حديث بي نكوي أسكن لك سيدة عائشة رضي الله عنها ومن كو دفع نكتش خر بي نكلم خرچ مؤم أت بجاب نول مؤم فكوير جرون من نوير ونيو بي ma doon wu dugg ci ñaareelu at nag wu dugg ci ñetteel bu duggee ñeenteel gënati gëleem gu dugg juróomeel gëleem gu dugg juróomeel bu duggee juróom benneel gënati lu mu ci mën a doon nit bu mu am jenn ayib jufes ju bokk ca ñeent ayib yacca addiisu albara ubnu asib bu siiba radiallahu anhu bu mu amit ayib ju yem ak jenn ci yooya ayib ju yées jenn ci ñoom wax nopp ñeent yi ñooy soox pat wopp yooyu
أربع لا تجوس في الضحايا العرجاء البين أولعها

0: مبتقي الحن المجيب حمدا لمنسل لنا وداه ومنسل سفاه والدواء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، واجعل هذه الأبيات التي امتثلت بها قولك واذكر الله في أيام معدودات من أفضل الأذكار عندك، وتقبلها مني وبارك لي فيها، واجعلها يا كريم يا شكور فوق ظني في الدنيا والآخرة، آمين. بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم: وجهت وجهي ذا قرب من الله، بجاه أحمد ذا شوق إلى الله. وجهت وجهي ذا قرب من الله، بجاه أحمد ذا شوق إلى الله. الله أكبر مما كنت أفعله،
2: السلام عليكم ورحمة الله،
1: ولست أخشى ولا أرجو سوى الله. ذكري وشكري ورضواني ومحمدتي بالقلب والجسم والأقلام لله، كلي له جل في سر وفي علن، ولست أسأل غير النافع الله. رباني النافع الوهاب أشكره ما دمت حيا بقول الحمد لله، وقاني الضر تكريما ووجه لي نفعا بلا سبب فالشكر لله. الله أكبر مما كنت أطلبه، ومنه أطلب كون العبد لله.

مع البقاء وغير الله لله. له البرايا، له أفعالهم، وله ما اختار في أبد، فالأمر لله. هو الكريم الذي أرجو إغاثته، وكونه لي مرجوي لدى الله. فوزي غدا كونه لي سرمدا، وله أمري أفوض بالمختار. والله يدي وقلبي له خلا، له أبدا ذا خدمة لرسول الله. بالله أزكى صلاة بتسليم بلا عدد، عليه بالآل والأصحاب. من الله

يا ربي صلِّ بتسليم على وزري من اكتفيت به في طاعة الله.

محمد جنتي عن الحساب غدا وجنتي في جنان الواسع الله. ملكني العام ما فاق المنى كرما يا مغنيا كل مضطر إلى الله. عليه صل وسلم ولتتم به قصدي وسقلي ما أرجو من الله. دعوتك اليوم في الأيام مرتجيا ثواب من حج بيت الرازق الله. وجه لي العام يا مغني بلا كلف كشفا وطيا وتوفيقا من الله. ديني كتابك علمنيه يا صمدي بالكشف والفيض ذا فهم عن الله. اجعله لي أبدا نورا أحوز به الصفو والقرب والبشرى لدى الله. تمم مرادي وصف العمر يا صمدي وكن لي الدهر واجعلني لدى الله. تمم مرادي وصف العمر يا صمدي وكن لي الدهر واجعلني لدى الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه صلاة وسلاما وبركة تكون بها قضاء حوائج كلها في هذا العام قضاء يفوق ظني وظن غيري. مع السلامة والعافية والاستقامة والتوسعة والسعادة وكونك لي راضيا عني بجودك وكرمك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على من أنزلت عليه قولك واذكر الله في أيام معدودات سيدنا محمد وآله وصحبه كما جعلت هذه الأبيات المأخوذة من حروفه أحب إليك يا أكرم وإلى رسولك عليه سلامك بآله وصحبه من غيرها من الأبيات التي قيلت قبلها يا شكور. وجهت كلي ذا قرب من الله خلا وحبا وذا شوق إلى الله. وجهت كلي ذا قرب من الله خلا وحبا وذا شوق إلى الله. الله أكبر مما كنت أفعله ولست أخشى ولا أرجو سوى الله. ذكري وشكري ورضواني ومحمدتي بالقلب والجسم والأقلام لله. كلي لربي في سر وفي علن ولست أسأل غير النافع الله. رضيت عن نافع باق وأشكره إلى الجنان بقول الحمد لله.

لله. الله أكبر من عقدي ومن عملي ومن مقالي، فكلي طاب لله. الله أذهب ما يدعو أذى لسوى، ما اختير لي عند رب الأكرم الله.

له شكوري وحمدي راضيا وله كليتي سرمدا فالخلق لله. هو الكريم الذي لانقاد دون عنا ما اختير لي عنده فالأمر لله. فازت قلامي بذكر الله مذ زمن وفاز كلي في الدارين والله.

الله، يدي وقلبي له عبدا له برضا، ذا خدمة لرسول الله بالله. يا رب صل وسلم سرمدا كرما على وسيلتي العظمى إلى الله، أزكى صلاة بتسليم بلا عدد على النبي الرسول العبد لله محمد، خير من غابوا ومن حضروا والآل والصحب حزب المالك الله.

الله دعا لذكر وشكر جثتي كرم ممن به صار كل طاعة الله.

بلحيا ذوي الإيمان في عجل حتى تبصر من قد كان حزنانا بكونك الخير الجبار رمتونا الله نازع جبارا وسلطانا رل الصلاتين يا قهار في أبد والتعمني واكفني.

وأمرهم فلتكفني سرمدا يقدا وعدوانا اغفر ذنوبي وابل اليوم مطلبتي بكم ورم به لي سرمدا شانا لي هب فراق الذي لم ترده خلخا والتموا عني يا غفار ما شانا بحرمة المصطفى من صرت خادمه بالنظم والنصر سجعا ثم ميضانا هدي بقلبي تقبل واكفني خطأ والتموا شيني وكملني بما ذانا رب استجب ولتكمل ما نويت لدى طوبى التي بك تبنى فيك بنيانا وجهت وجهي يوم السبت مرتديا الى الذي سرمدا ان قال كن كان رب كريم حفيظ واسع صمد وابتغي منه تيسيرا واسكانا زد علمي اليوم ضيدا قد يبشرني فتحا وفيدا ورد

يوم ذا فخر إليك فكن لي مهنيا وافتح لي اليوم بيبانا افتح لي اليوم بالمختار سيدنا أبواب خير تجر رصيبانا ليكن بجود وإسعاد ومرحمة وبالبشارات يا من فضله بانا طيب حياتي بلا موت ولا ضرر واجعل بفضلك مكسي ربي خربانا يسر جميع الذي أرجو أدلوه حتى أكون خرير العين جذلانا يا رب خذ لي في الدارين كل منا ولتكفني أبدا مكرا وخزلانا بين لي الحق كشفا لا يفارقني كما كشفت لأهل الله تبيانا اسرب قلوب الأعادي أظايما لنصرتي وحدي بيسيبا وفديانا تركت أمس الذي خدمته ومضى فدهر بدل وعني كف خزيانا وجه لي الكسى وتسخير دون عنا ولتكفني سرمدا جهلا وخسرانا فطاو هب لي فتى قد يري عجبا يا خير هاد عدا همرا وحيرانا دفت الكريم الذي يخري بكم أبدا

بشرى لمن بهدى الإسلام خدانا. أنت العليم الذي علمت حسبك ما فأخو بطيك ميدانا فميدانا. كوي لي اليوم تيسير

يسر لي اليوم يا وهاب جملة ما أرجو وهب لي تقديما ورجحانا ربيتني ربي في الأعضاء مغتربا حتى رجوعي للأوطان خطانا ملك بيدك ما يختار منك بلا مكر ولا سلب وجل مضانا ملك يا ربي ما فاخ المنا كرما يا من

لك السماء والأراضي والهواء بلا مشارك ليرد من سرك بانا أجب وصلي بتلي من على سندي محمد والتابلي فايخا بانا أجب وصلي بتلي من على سندي محمد والتابلي فايخا بانا أجب وصلي بتلي من على سندي محمد والتابلي فايخا بانا أجب

0: الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيى. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا، والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

0: أعطيناك الكوثر فصلِّ لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
1: الله
2: أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
2: ربنا ولك الحمد.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
2: الله أكبر.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر.

0: السلام عليكم. السلام عليكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين. أما بعد، فهذا اليوم يوم العيد، لكل مؤمن مسلم محسن سعيد. أشكر الله تبارك وتعالى فيه على كونه سرورا للنبي ولمن يقتفيه، صلى وسلم وبارك عليه الله في آله وصحبه وكل من تلاه، وأوصيكم فيه وبعده بملازمة ما اختير لكم من الأخلاق والعقائد والأقوال والأفعال لوجه الله تعالى القائل، وأحذركم فيه وبعده عن فعل كل عن فعل ما لم يختر لكم من العبادة والعادات، فإن ما اختاره الله تبارك وتعالى لكم هو الجامع للسعادات. فطوبى لمن لا يلتفت إلى غير ربه ملازما ما اختير له من منير لبه، وويل لمن قاده إبليس إلى ما شاء، فإنه يلازم ما أخزى وأساء. قال الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه. وقال الله تبارك وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فطوبى لمن أخذ ما أتى به الرسول عليه بآله وصحبه سلاما معطي السول، وللذي همته ترتقي إلى الخير لا إلى الكدر والضير. وويل لمن لم يأخذ ما أتى به المنتقى عليه بآله وصحبه سلاما من جاد بانتقاء. وأوصيكم أيها الإخوان لوجه من كفاني ذوي الحسد والعدوان، بأن لا تفارقوا ما اختير لكم أبدا، فإن مفارقته تجر إليكم ألما وكبدا. وأنهاكم عن فعل كل ما لم يتبين لكم كونه الصوابا، فإنه مما يوجه إلى غيركم الأجر والرضا والثوابا. ولا تطلبوا الكرم بغير التقوى، فإن الكرم هو التقوى. ولا تطلبوا العزة من غير العزيز المعز، بجاه نبي عبده نبيه رسوله الأعز. فإن من أدبر عن الله تبارك وتعالى إلى سواه تركه مع نفسه وهواه، ومن أقبل إلى الله تبارك وتعالى مع الوسيلة قاد إليه كل ما كان يرتقي إليه من الجميلة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اتق الله حيث كنت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قد أخبرني رسول الله صلى الله تعالى عليه بآله وصحبه وسلم وبارك أن من تاب من أمته قبل موته فإنه يشفع فيه عند مميت ميته، وأن من لم يتب منهم توبة نصوحا فقد أمره من وعظه نصيحا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الذي جعل يوم العيد يوم التوسعة والتفريح والإطلاق، والصلاة والسلام على من أخرجنا من ظلمة الجهل والشرك والنفاق والإملاق سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه ذوي الوفاق، وعلى من تبعهم بإحسان في جملة الآفاق. أما بعد، فهذا اليوم يوم مبارك، ولنا فيه شيء فيه لم نشارك، فاحمدوا الله تبارك وتعالى على من جاد به فيه للمنتقى عليه سلاماه بجميع مقتفيه. فإن هذا اليوم يوم أكل وشرب وعتق بفضل من جاد بفتح رق، فمن شكر الله تبارك وتعالى فيه فإنه يظفر بكل ما من الخير يصطفيه. فاطلبوا من الله تبارك وتعالى خيره فإنه تبارك وتعالى يصرف إلى غيركم ضيره. وتوبوا فيه إليه تبارك وتعالى من جملة العصيان، فإنه يغفر لكم ويكف إلى غيركم ذوي الطغيان. وتوجهوا إلى ربكم بالكتاب والسنة والإجماع، فإن الله تبارك وتعالى يكفيكم من أبوا فيه الإجتماع. بجاهز الغزوات المرضية صلى الله عليه بآله وصحبه ذوي الأرضية. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همسات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين، سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين. أما بعد، فهذا اليوم يوم الحيد لكل مؤمن مسلم محسن سعيد، فاشكروا الله تبارك وتعالى فيه على كونه سرورا للنبي ولمن يقتفيه، صلى وسلم وبارك عليه الله في آله وصحبه وكل من تلاه. وأوصيكم فيه وبعده بملازمة ما اختير لكم من الأخلاق والحقائق والأقوال والأفعال لوجه الله تعالى القائد. وأحذركم فيه وبعده عن فعل كل ما لم يختر لكم من العبادات والعادات، فإنما اختاره الله تبارك وتعالى لكم هو الجامع للسعادات. فطوبى لمن لا يلتفت إلى غير ربه ملازما ما اختير لكم من منير لبه، وويل لمن قاده إبليس إلى ما شاء، فإنه يلازم ما أغزى وأساء. قال الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه. وقال الله تبارك وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فطوبى لمن أخذ ما أتى به الرسول عليه بآله وصحبه سلاما معطي السول، وللذي همته ترتقي إلى الخير لا إلى الكدر والضير. وويل لمن لم يعقد ما أتى به المنتقى عليه بآله وصحبه سلاما من جاد بانتقاء. وأوصيكم أيها الإخوان لوجه من كفاني ذوي الحسد والعدوان، بأن لا تفارقوا ما اختير لكم أبدا، فإن مفارقته تجر لكم ألما وكبدا. وأنهاكم عن فعل كل ما لم يتبين لكم كونه الصواب، فإنه مما يوجه إلى غيركم الأجر والرضا والثواب. ولا تطلبوا الكرم بغير التقوى، فإن الكرم هو التقوى. ولا تطلبوا العزة من غير العزيز المعز بجاه عبده نبيه رسوله الأعز، فإن من أدبر عن الله تبارك وتعالى إلى سواه تركه مع نفسه وهواه، ومن أقبل إلى الله تبارك وتعالى مع الوسيلة قاد إليه كل ما كان يرتقي إليه من الجميلة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اتق الله حيث كنت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قد أخبرني رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم وبارك أن من تاب من أمته قبل موته فإنه يشفع فيه عند مميت ميته، وأن من لم يتوب منهم توبة نصوحا فقد أمره من وعظه نصيحا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الذي جعل يوم العيد يوم التوسعة والتفريح والإطلاق والصلاة والسلام على من أخرجنا من ظلمة الجهل والشرك والنفاق والإملاق سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه ذوي الوفاق وعلى من تبعهم بإحسان في جملة الآفاق. أما بعد، فهذا اليوم يوم مبارك ولنا فيه شيء فيه لم نشارك، فأحمد الله تبارك وتعالى على ما جاد به فيه للمنتقى عليه سلامه بالجميع مقتفيه. فإن هذا اليوم يوم أكل وشرب وعتق بفضل من جاد بفتق الرتق، فمن شكر الله تبارك وتعالى فيه فإنه يغفر بكل ما من الخير يصطفيه. فاطلبوا من الله تبارك وتعالى خيره فإنه تبارك وتعالى يصرف إلى غيركم ضيره، وتوبوا فيه إليه تبارك وتعالى من جملة العصيان فإنه يغفر لكم ويكف إلى غيركم ذوي الطغيان، وتوجهوا إلى ربكم بالكتاب والسنة والإجماع فإن الله تبارك وتعالى يكفيكم من أبوا فيه الاجتماع بجاه ذي الغسوات المردية صلى الله عليه وآله وصحبه ذوي الأردية. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

0: في عيد الأضحى المبارك أهنئ المسلمين باسم الخليفة العام للطائفة المريدية السيد منتخى بك أيده الله بنصره وكلأه بحفظه ونقول للجميع أضحى مبارك وكلها من وانتم بخير. وإن لنا في إبراهيم عليه السلام أبينا وأبي الأنبياء وأول من شرع له الفداء في مثل هذا الموسم لنا فيه أسوة حسنة فقد كان على بصيرة من أمره فلما كان له قومه رغب عنهم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام عليم فلما بلغ أمه صحيح قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ما سترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم نيجي نيو مبولم جوليت ييب اك مبولم ني تاو سي جتاي بي اك جوليت ني فوني مانا ني سي بيس بيغا خامني جوليت ييب كو بوك دي سي نوكيل سي دي لين نوي سي تورو شيخ محمد المنتخى مكه دي لين سي جوت لي اي نوكيلام يو خاني ماتالي نكو سي مبولم جوليت ييب سي بيس بيغا خامني موي بيسو تبسكي دي بيس بو خاني سنة سوني مام ابراهيم لا موم am war nañ ko ci roy ci bis bi ak ndaje mi roy bu rafet ndax ko xamone mbiram la biko wa karam tambe fexel rek mu daldi wiru ci yalla ni khala inni dhahibun ila rabbi sayahdin rabbi habli min as-salihin yalla dali koy may ko lewet goné gu lewet ba goné ga demé ba deugër mu ne ko dama gënt ñene ma nala ray dom ji don ku nangou ndax lepp ci muro atou dajena ci mom baye bi lepp ci muro zarwatu muro atou dajena ci mom akhimatu ba moy somme muro atou rek mune mu dal ni baye bi defal liñ la digal inshallah dana ko muñ bu baax bañ baye liko ñom ñaar falama aslama bañ baye liko womatu ci yalla baye liko ci yalla ci lañ neurmel ab marub jam mu jël paka bi mur beudi dem ba tek paka bi ci buli gi sama san borom yebal jibril ne ko bala paka ba dag wota fam xar ko lolou mo andi solo bis bi yalla nattu nako lo nattu bo xamne ab yent kep ko atal la khadim tahanahu allah bima la yumtahanu bihi ila nabiyuna waqtabarahu fima yamsu ibnahu thamarat fuadihi washiqaf qalbihi fastaslama li amri allah wa lam yatahalla hanil amali fi rahmatihi yalla na tor ko lo xone ab yonent rek ko atal ndax sa dom jo xamne dang ko bëgg ñaan yalla lu yagg mu soxla ko may dem bay deugar ñu ne la ray ko te gentu yonent deug la dom ja nangu lang ko digal loolu lu reere la te tiwut mu wor ko ne yermane yalla dana tabbi ci mbir mi mu ko digal motax loolu waral yonent bi bimu ñewé yalla yalla wax ko ci alquran nak inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikeen شاكرا لانهم اجتباه وهداه الى صراط مستقيم بودي سوره النحل كي لاني ابراهيم جملا جو منونا جامو يالا جا اماما جامحا للخير جو خامني كو موكلا تجوب كوي سانت خيوالي يالا يلا نان كو فون بيس بي نك دال كو واخ نيكو يونت بي مي سون جيت يالا داكو واخ سوما اوحينا اليك باتي سوره النحل suma awhayna ilayka an ittabi millata ibrahima hanifan wa ma kana minal mushrikeen digal na la nga top diine ibrahima roy ci ay jeegom ndax diine ju jubla te mom bokku ci yefri lol la ko xon ci jël benu mbiram kon yoonentibi sa ray lo nañ ko ibrahima fet gi ñu ne nak dafa doon bo xamne primu top yalla motax ñu am ko motax ibrahima am ko motax julli am ko moto julit ñi buñ ayé ba nopi yalla defal leen ko muy jaisatun ala taati giñ doon def ki lim nangulon yalla moko may li ndax dem bisub tay bi moy yawmul hajjil akbar moy bis bi gëna fort ci aj moy bisub tubaski non la ko alquran tuddé وهو يوم أقر ينبغي أن نشكر فيه أن ينبغي فيه أن نتذكر ينبغي أن نتذكر فيه أن رحمة الله ونعمته إن رحمة الله ونعمته لا تتنزل إلا لطاعته وأنه أن نتذكر فيه أن رحمة الله ونعمته لا تتنزل إلا لطاعته وأنه كلما أخلص الناس في الطاعة والسعي كانت جائزتهم من ربهم أكبر وأرضى لنجي مانا ديغي موي بيس لا بو ويخ تال بو خامني دنجي وارا فاتليكو ني رير مان دي يالا ان رحمه الله ونعمته دو واتي تي لودول بو توبي ديغالم بو سلالي نينكوي توبي رك يرماني جي دا نييو لول موم لا يالا ديفات ابراهيم لول لا نون فاتلي سي بيس بي li ci sax moy ñu waxtaanal leen lu gatt ndax bis bi dafa xat ci muro atu ci l'islam seigne touba dafa bind ci nahju ne muro atu wahi uqtu dini haysu fukhidat dinu kon war nañ ci xam dara duñ ko mëna def ci benn bis nak waye ñu massal leen ci tuuti rek tay ba yenen munasaba dini ye muna muro atu moy mbañum rus seigne touba dañe moy mbokum dine fuñ ko ñak ñak nañ dine kon lepp lo xamne murootu moy lan moy lepp lo xamne hiyal muhafasatu ala fi'li ma tarku wa min mubahin yujibu summa urfan moy wa ala tarki ma fi'luhu min mubahin yujibu dham lepp lo xamne boko defee man na la andi lu ngagne nga watandi lepp lo xamne boko baye man na la andi lu ngagne nga watandi ko lol moy murootu bu ko defee nak borom xam xam yi gëna mëna piri mu gatt nak ñom dañ ni adabun nafsani tahmilu al-insana hal al-wuqufi inda mahasil al-akhlaq wa jami'il al-hadat moy teggini bakkan yo xamne day yenn nit ki ci mu rafetal jikom ada yu bax yit mu diko def lool moy murootu moy lan nak kon mom lañ leen di wax moy sidqun fil lisani wa ihtimalu lil hasarati وبصل للمعروف وكف للاسى وصيانه للنفس وطلاقه للوجه مروت موي سلامي ييغا دغال كو فكستال بولا ديكال nga yamako muñ ko di joxe ñek di fek lor di ñowal sa bakkan di belil sa kanam muroatu moy tax nit nek way liñ nane diw de way la al muroatu min qisali rujulati فمن كان رجولته كاملة كان المروءته حاضر كيف كو خامني اك ساك ساك سنغور مدنا سك باني ديو كوكو موم ديو غور لا كوكو بو وا مروءتم داي مات انا يي غينا ووتي سي ليغا خاني موي اندي مروءتو موي هولو ويتي هيمتي كاوي ايتي با تا توك موي سبكان تيد لو باري غاري كو جوم ñaar yoy moy li nga xamne mo lay yob ci bo beugé dugg ci escalier muro eut fokk yar yoy nga yor adabun nafsani yalla nak mom muro eut adabun nafsani yalla yo xamne tahmilu murahatu tahmilu murahatihi al-insanu halal wuquf inda ma'asil al-akhlaqi wa jamil al-hadad adabun nafsani yalla yo xamne day yenn nit ki mu samonté rafet rafet jikko yi rek lay def ak rafet rafeti aday mom imam safi yu dañ ko waxone da waxone law kana al ma'ul barid yanqusu min muru'ati la sarabtu haram bo fekkon ndox mu sedd mu woor mané buma ko nané mu wañi sama muru'atu manan ndox mu tang ta baye fa ndox mu sedd lolu imam safi misale won murod amna ben khala bahru salafi khala allah al malaikata huqulan bila shahwati wa khala al bahaima sahwatan bila hulin wa khala ibn adam wa rakaba fihi al aqla wa al shahwata faman ghalaba fihi aqluhu faman khala fihi aqluhu wa sahwatahu iltahaqa bil malaikati wa man qalabat shahwatu aqlahu iltaqa bil bahaim amna ci ñen ñu gaay baax yu ñëkke ku wax ne yalla da bind malaaka jox leen xel waye nak mu xañ leen banex bind bahima yi jox leen banex waye mu xañ leen xel bind doom adama nak jox ko xel ak banex ku fexé ba sam xel not sa banex nga bok nga dal yek ci kurilu malaaka yi ku fexé ba sam sa banex not sam xel nga bok ci bahima yi rek Sufyan ibn Huyayna dañ nekone yow ku deg alquran nga waye ballul ci alquran ndax man nga ballu ci alquran fu yalla tudi muru'atu fa inal muru'atu fil quran qad istanbatta qul khilal Sufyan ibn Huyayna qad istanbatta min alquran kullu shay'in fa inal muru'atu fil quran munen amna ci de na munen qutil afwa wa amur bil urfi wa harit anil jahilin ci suratul ahraf lol yalla waxna ci murootu mu dal koy firi ne ndax bimu ne qusil afwa mune al muru'atu wa husnul adab wa makarim al akhlaq lepp dajena ci mbagnum rus ak rafeti teggin ak tedd ngay jikko yep dajena ci laye wo mune wa fajumha fi qawli laye wu ñeek bi rek dajelina muru'atu ak rafeti teggin ak rafeti jikko moy qusil afwa lu ñew jéggelel silatul qatihina dog ñilay bok ñilay dog jokk ñila dog wal hafu anil muslimina war rafqi minal mu'minina bil mu'minina mune jokk kula dog ak jéggel kula togn ak ndankal ci julit yépp ngay jëfëndiko ndank ñom am xel mune waamur bil hurfi lol lepp dajena ci rek qusil hafu rek lambona lol lepp muruatu bima jikko nok rafetu teggi nak tedd ngay jikko motax seigne touba bimu ñibise mune hafawtu anil adai turam li wati man nafahum li khairi sarmadan lastu adfu waamur bil hurfi mune moy fi la yalla digle jokk bok wa taqwallahi fil halali wal haram wa ahri al hanil jahilina ci la yalla diglé at takhalluq bil hilm man nit ki wara jikko leer wal i'rad an ahli sulm ñi lay toñ ñep nga bañ ci am soxla ngir yalla rek fofu la Sufyan ni fofu la ko yalla wax motax seigne touba nak dajale ko ci benn ci ñaari beet wa minhu haful mar'i amman zalama wa misluhu i'ta'uhu man harama wasillatun لكل شخص قطعا والبر ايضا فانتبه واتبعها ومنو بوكنا سي تيغين يي ماي واخ سي جوبا كو واخ حف المرء حمن سلمى كولا توغا جيغل كو ومثله اعطاء ومن رك كو خاني وورنالي بو امون خاني لاغا ام يو جوخ وسيله لكل شخص قطعا اك ييب كو خاني دوغنا لا غا جوخ كو يو والبر اك ديفال نيك نييب لان لاكو سي جوبا تانكي نдах lo ci defal sa xexal amna borom ibnu duray den dane wa afatul haqlil hawa faman hala hala hawahu haqluhu faqad naja gak gak xel moy banex ku fexé ba sa xel kawé sa banex rek mucc nga motax seigne touba yi waxat ci masalik ni wa haqlak jahal qa'id al hawa wala tahkis fatahwa qadab al mawla ala na nga fexé ba sa xel di womat sa banex waye bul fexé ba sa banex di womat sa xel bu sa banex wo mate sam xel merum yalla da nga meuna dajeg yalla nu ci yalla musal kon nak ñi ngi wa akhiran wa laysa akhiran nuhalin nuhanni al muslimina fi kulli makanin ala ardi llahi rabbana jal hasal yawma mubarakan tayyiban bashiran bil khair wal amn wal aman wal wahdati wal istiqrar wal intisar wassalamu lil muslimina ayna ma kanu wa kullu hamin wa antum bi alf khair yalla yalla def bis bi muy bis bu barkel bu tey bo xamne day matale ci rew mi aw yiw ak amnu moy sécurité ak aman wal wahdati mu matale ci ak benno wal istiqrar mu matale ci ak dal wal intisar mu may ndam senegal wassalamu may koy julit yep wassalamu lil muslimin aynama kono wassalamu alaykum
1: Thank you.

Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alayhim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله خثاء نحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل توثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم موسى. الله الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها
والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها خدف لها من زكاها وخد خاب من دساها كذبت ثمود بتعواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فحقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر

0: أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر نفعت الذكر سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر
1: الله أكبر
0: سمع الله لمن حمده الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم

صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

أغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طهاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله
1: أكبر الله أكبر
0: الله أكبر

0: الله الرحمن.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين. أما بعد، فهذا اليوم يوم عيد لكل مؤمن مسلم محسن سعيد، فاشكروا الله تبارك وتعالى فيه على كونه سرورا للنبي ولمن يقتفيه. صلى وسلم وبارك عليه الله في آله وصحبه وكل من تلاه. وأوصيكم فيه وبعد، وبملازمة ما اختير لكم من الأخلاق والعقائد والأقوال والأفعال لوجه الله تعالى القائد. وأحذركم فيه وبعده عن فعل ما لم يختر لكم من العبادات والعادات، فإنما اختاره الله تبارك وتعالى لكم هو الجامع للسعادات. فطوبى لمن لا يلتفت إلى غير ربه ملازما ما اختير له من منير لبه. وويل لمن قاده إبليس إلى ما شاء، فإنه يلازم ما أخزى وأساء. قال الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه. وقال الله تبارك وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. فطوبى لمن أخذ ما أتى به الرسول عليه بآله وصحبه السلام معطي السول. وللذي همته ترتقي إلى الخير لا إلى الكدر والضير. وأن لمن لم يأخذ ما أتى به المنتقى عليه بآله وصحبه سلام من جاد بانتقاء. وأوصيكم أيها الإخوان لوجه من كفاني ذوي الحسد والعدوان، بأن لا تفارقوا ما اختير لكم أبدا، فإن مفارقته تجر لكم ألما وكبدا. وأنهاكم عن فعل كل ما لم يتبين لكم كونه الصواب، فإنه مما يوجه إلى غيركم الأجر والرضا والثواب. ولا تطلبوا الكرم بغير التقوى، فإن الكرم هو التقوى. ولا تطلبوا العزة من غير العزيز المعز، بجاه عبده نبيه رسوله الأعز. فإن من أدبر عن الله تبارك وتعالى إلى سواه تركه مع نفسه وهواه. ومن أقبل إلى الله تبارك وتعالى مع الوسيلة إليه قاد إليه كل ما كان يرتقي إليه من الجميلة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اتق الله حيث كنت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قد أخبرني رسول الله صلى الله تعالى عليه بآله وصحبه وسلم وبارك أن من تاب من أمته قبل موته فإنه يشفع فيه عند مميت ميته، وأن من لم يتوب منهم توبة نصوحا فقد أمره من وعظه نصيحة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.
0: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
1: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الحمد لله الذي جعل يوم العيد يوم التوسعة والتفريح والإطلاق والصلاة والسلام على من أخرجنا من ظلمة الجهل والشرك والنفاق والإبلاق سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه ذوي الوفاق وعلى من تبعهم بإحسان في جملة الآفاق أما بعد فهذا اليوم يوم مبارك ولنا فيه شيء فيه لم نشارك فأحمد الله تبارك وتعالى على ما جاد به فيه للمنتقى عليه سلاماه بجميع مقتفيه فإن هذا اليوم يوم أكل وشرب وعتق بفضل من جاد بفتق الرتق فمن شكر الله تبارك وتعالى فيه فإنه يغفر بكل ما من الخير يصطفيه فاطلبوا من الله تبارك وتعالى خيره فإنه تبارك وتعالى يصرف إلى غيركم ضيره وتوبوا فيه إليه تبارك وتعالى من جملة العصيان فإنه يغفر لكم ويكف إلى غيركم ذوي الطغيان وتوجهوا إلى ربكم بالكتاب والسنة والإجماع فإن الله تبارك وتعالى يكفيكم من أبوا فيه الاجتماع بجاهد الغزوات المردية صلى الله عليه بآله وصحبه ذوي الأردية الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل mbokk julidi no len di nuyu di ci jital kilifa yi fi tew taxaw fi taxawayu señ muntaha ayyadahu allah di len siyaré ak ndokkel ak jégul ton gu fess ak gu fessul gon yeg ak gu yegul ci gis bu tedd bi ci juroom ñeenti fan yi ko jëkk yépp dina gën ci adne ba tax ku ci nit def lu baax ñu di ko ful ku ci def safaanit noonu yàl nañ fi yàgg ñun ñëpp te yàgg cee def lu baax gannaaw loolu nu fàttali leen nañ ko baaxoo lu baax li gën a mata def ci bis bi gannaaw lu yàlla farataal ci ku ko man muy wutlootum tabaskee ko ma amila aadamiyun min amali yowma nahri ahabba ila allahi min ihraaqi dam innaha la ta'ti yowma alqiyaamati bi quruniha wa ashaariha wa awlaafiha وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفسا حديث بي نكوي اسكان لا سي سيده عائشه رضي الله عنها ومن كو دفي نك سي خار باي نك غليم خار سي مو ام ات بو جاب نول مو ام فكي وير جوروم بن وير نيو نيو باي ma doon bu dugg ci ñaareelu at nag bu dugg ci ñetteel bu duggee ñeenteel gënati gëleem gu dugg juróomeel gëleem gu dugg juróomeel bu duggee juróom benneel gënati lam ci mën a doon it bu mu am jenn ayib ju fës ju bokk ca ñeent ayib yacca addiisu albara ubnu asib bu siiba radiallahu anhu bu mu amit ayib ju yem ak jenn ci yooya ay juyes jël ci ñoom wax nopp ñenti ñoy soox pat wop ñoy arba'un la tajusu fi dhahaya al-arja'u al-bayyinu awal'uha wal-awra'u al-bayyinu awaruha wal-mariidatu al-bayyinu maraduha wal-ajfa'u allati la tunqi mucc ci ñent ayub yoyu ak yu ko niru doyna waye bu ci boole am bejjeen jaxase wex ak ñul te ñul ñul ye yam ca lawar bëd ya lawar gimmi nga biir ba tank ya daadi nekk tànneef tànneef depoo makku tedd gi defoon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te ñaan yàlla mu nangul ko mook waa këram ako xeetam te Urwatu ibn Zubayr nettali ko عن السيدة عائشة رضي الله عنها نور نك بوكو مان تاي اسغور ديب جولي غور اك جيجين ماغا نداو غان اك دك بو غان كي نيول سي ات في با سوال دي جوت فلا ديف دي غاني كوخت مو راو في با جانت بي سو غناو اولك بو كو ديفول سي كودي رك باخنا الاك نك بو تسوار خاسي جوت di sawal yor yor gëna walat lañu gëna tam kaddu yu kon lan doon dundale suna fatali melaw tabaskimi di ñaan yalla yagal fi sun kilifa yi yagal lu yit ci gënaawam yeneen kilifa yi deene ak seen njaboot nanu te wëral ñepp wërsegal ñepp jubal ñepp bu ko defee ñepp maase jeer ñu adina ak alakhira innahu mawlaya wa mawlakum نعم المولى ونعم النصير قريب مجيب وسميع بصير وعلى كل شيء قدير وبالإجابة جدير
0: بوك جيلي بوك طالبي وعلين دي نيو دي لين سياري دي لين دوكيال تي تورسيه محمد المنتقى الخليفة العام للمريدية أيده الله ونصر ورزقه وستر وزاد صحته وعمر بلان جوت لي نديغال كادو يي تلي سي جيتو موي ندوكل لين ندوكل الامه الاسلاميه بيب سي بس بو تاد بي عيد الاضحى دوال يالا مو نانغول نييب tante ko yenen at yu bari and ak wor ak man ak tal mo nek nak bis bu mbekte bo xamne dan ci sante yalla diko ci kan ak bak waye di ci balante ak ak jotulente ay teranga gëna lolu señ baangi soñ ñepp ci ñu gëna gor gorlu ci top ndigal ak bayyi tere fu mëna nek ak tegen yu rafet yi nga xamne moy xolub wote serigne bu mag bi tayit ci la nit di raw ci la nit di gëne tagi nak da nek digante nit ki ak boromam ci sante ay xewalam moñ ay natto gëram ay dogalam dara nek ci digante nit ki ak moromam ci yaram ñi mag wormal ñi ko mag def ñi masel ne bopam dana nekit digante nit ki ak bopam ci baye xel boromam ci waxam ak jefam ak jeflantem ak ci malokanam yep ci wote ci wetuliku xamne fi dañ fi jaar jall dem teew fa kanamam yalla te li nga def ci wote ci wetuliku la yamala dara du ko ci ump إن لم تكونوا قد رأيتموه فهو يرى الكل فراقبوه نكو سن بي واخه بو نيكول ديكو غيس مامي غيس ليب كون دالين كو فغلو ديكو باي خيل اجي ماك دي جوخ وور ما كيب اك ليب لوكو يايو ما فاتل ناك سي لولو وور ماي توبا غي دي دكوب سرين بي ماك بي بو مام تانالون كوكو wax ci lu ñepp xam lo xamne war na tax ku ne ci ñun diko bayyi xel bokk na ci ni ñuy sam war maam nak lepp lu fi borom bëgg nu bëgg le ko ko di ci dox ak wax ngir loola am fi te sax fi lu fi bañ nu bañ le ko ko fexé ba loola du fi dugg boro ci ba dugg fi nu fexé bam genn bokk na yépp ci ñuy sam war may dëkk bi may bay xal ndigal yi nga xamne kilifa yi ñu ko fi joxé ak ci lu mëna jëm mo di ci tanku te xamne ndigal bu bayiko fam wara bayiko lorru ca juddo mukk waye fonku jakka yi ak juma yi di wuji seeni wote fonku yi dara yi ak la fa nek di alquranul karim ak ñafa nek di donga yak ñeleen di jangal mo di ko ñaanal nak mom kilifa di yalla yagal ko fi lol tawral ko sotil ay nalam bam soti ci anam gu kawe ndortam di ñaanal lolu yeneen kilifa yi dina yep di ñaanit reemi di gëna jëm kanam te jammam di gëna yok كل عام وانتم ببليون خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
2: بسم الله تعالى سمي نان بسم الله
3: امين
2: امين
3: امين امين امين

0: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: السلام عليكم بوكي سافوك باي خلسن شن بيدي أسامة ديا تيفي إندلنا للخبار بناخ جناو نيكو دون اتوليزي أكسن تلفون موخم أندرويد ولا آيفون أبليكاسيون بي كيب كوكو بغ أمتي سا تلفزيون موخم تلي سمارت ولا تلفزيون بو من تيوغ تمو ديال كونكسيون دانجي دم تي تلبا تا بار دي ريشيرش با دادي تابي جوجل بودو جي تي جوجل بيغا بيندي أسامة ديا تيفي ماكس تي ساسي دينغا دادي جيس أبليكاسيون بي

مع البقاء وغير الله لله. له البرايا، له أفعالهم، وله ما اختار في أبد، فالأمر لله. هو الكريم الذي أرجو إغاثته، وكونه لي مرجوي لدى الله. فوزي غدا كونه لي سرمدا، وله أمري أفوض بالمختار. والله يدي وقلبي له خلا، له أبدا ذا خدمة لرسول الله. بالله أزكى صلاة بتسليم بلا عدد، عليه بالآل والأصحاب. من الله

يا ربي صل بتسليم على وزري من اكتفيت به في طاعة الله، أعني محمدا المختار من مضر بالآل والصحب حزب المالك الله. محمد جنتي عن الحساب غدا وجنتي في جنان الواسع الله. ملكني العام ما فاق المنى كرما يا مغنيا كل مضطر إلى الله. عليه صل وسلم ولتتم به قصدي وسقلي ما أرجو من الله. دعوتك اليوم في الأيام مرتجيا ثواب من حج بيت الرازق الله. وجه لي العام يا مغني بلا كلف كشفا وطيا وتوفيقا من الله. ديني كتابك علمنيه يا صمدي بالكشف والفيض ذا فهم عن الله. اجعله لي أبدا نورا أحوز به الصفو والقرب والبشرى لدى الله. تمم مرادي وصف العمر يا صمدي وكن لي الدهر واجعلني لدى الله. تمم مرادي وصف العمر يا صمدي وكن لي الدهر واجعلني لدى الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه صلاة وسلاما وبركة تكون بها قضاء حوائجي كلها في هذا العام، قضاء يفوق ظني وظن غيري، مع السلامة والعافية والاستقامة والتوسعة والسعادة، وكونك لي راضيا عني بجودك وكرمك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على من أنزلت عليه قولك واذكر الله في أيام معدودات، سيدنا محمد وآله وصحبه، كما جعلت هذه الأبيات المأخوذة من حروفه أحب إليك يا أكرم، وإلى رسولك عليه سلامك بآله وصحبه من غيرها من الأبيات التي قيلت قبلها يا شكور. وجهت كلي ذا قرب من الله خلا وحبا وذا شوق إلى الله. وجهت كلي ذا قرب من الله خلا وحبا وذا شوق إلى الله. الله أكبر مما كنت أفعله ولست أخشى ولا أرجو سوى الله. ذكري وشكري ورضواني ومحمدتي بالقلب والجسم والأقلام لله. كلي لربي في سر وفي علن ولست أسأل غير النافع الله.

لله. الله أكبر من عقدي ومن عملي ومن مقالي، فكلي طاب لله. الله أذهب ما يدعو أذى لسوى، ما اختير لي عند رب الأكرم الله.

الله فازت قلامي بذكر الله مذ زمن وفاز كلي في الدارين والله.

الله أفنى قلاتي بلا توجيههم أبدا إلى جهاتي ذا أجر لدى الله يدي وقلبي له عبدا له برضا ذا خدمة لرسول الله بالله يا رب صل وسلم سرمدا كرما على وسيلتي العظمى إلى الله أزكى صلاة بتسليم بلا عدد على النبي الرسول العبد لله محمد خير من غابوا ومن حضروا ولا لي والصحب حزب المالك الله

الله دعا لذكر وشكر جثتي كرم ممن به صار كل طاعة الله.

الله أعطاني الله ذكرا من لدنه وقد قبلته منه ذا قرب من الله أعطاني الله ذكرا من لدنه وقد قبلته منه ذا قرب من الله تسليم باق على خير الورى وعلى حزب له وعلى المشتاق لله تسليم باق على خير الورى وعلى حزب له وعلى المشتاق لله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوي سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفي وليسلك اليسر فذكر إن نفعت الذكر سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى رب حمام تزكي وذكر اسم ربه فصلى بل توسرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي صحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر
1: الله أكبر
0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهر إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طهاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها خرب لها من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها الله أكبر
1: الله أكبر
0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر الله أكبر
1: الله أكبر

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم. والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإني أعوذ بك وسريتها من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. وأعوذ بك ربي أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه سيد الرضوان والتمكين. أما بعد، فهذا اليوم يوم العيد لكل مؤمن مسلم محسن سعيد. فأشكر الله تبارك وتعالى فيه على كونه سرورا للنبي ولمن يحتفي. صلى وسلم وبارك عليه الله في آله وصحبه وكل من تلاه. وأوصيكم به بعضه بملازمة ما اختير لكم من الأخلاق والعقائد والأقوال والأفعال لوجه الله تبارك وتعالى القائد. وأحذركم به بعض عن فعل ما لم يختر لكم من العبادات والعادات، فإنما اختاره الله تبارك وتعالى لكم هو الجامع للسعادات. فطوبى لمن لا يلتفت إلى غير ربه ملازما ما اختير له من منير ربه. وويل لمن خاض إبليس إلى ما شاء فإنه يلازم ما أحزى وأسى. قال الله تبارك وتعالى: وما آتيكم الرسول فخذوه. وقال الله تبارك وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وطوبى لمن أخذ ما أتى به الرسول عليه بآله وصحبه سلاما معطي السور. والذي همته ترتقي إلى الخير لا إلى الكبر والضيق. وويل لمن لم يقص ما أتى به المنتقى عليه بآله وصحبه سلاما من جاد بانتقى. أوصيكم أيها الإخوان لوجه من كفاني ذوي الحسد والعدوان بأن لا تفارقوا ما اختير لكم أبدا، فإن مفارقته تجر إليكم ألما وكبدا. وأنهاكم عن فعل ما لم يتبين لكم كونه صوابا، فإنه مما يوجه إلى غيركم الأجر والرضا والثواب. ولا تطلبوا الكرم بغير التقوى، فإن الكرم هو التقوى. ولا تطلبوا العسر من غير العيس المعيس، بجاه عبده ونبيه ورسوله العاص. فإن من أدبر عن الله تبارك وتعالى إلى سواه تركه مع نفسه وهواه. ومن أقبل إلى الله تبارك وتعالى مع الوسيلة قال إليه كل ما كان يرتقي إليه من الجميلة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم اتخذ العيش كنت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قد أخبرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبارك أن من تعود من أمتي قبل موته فإنه يسوع عند ميته. وعلى من لم يتب منهم توبة نصوحا فقد أمره من وعظه نصيحا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.

0: الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وعصيرا الحمد لله الذي جعل يوم العيد يوم التوسعة والتفريح والإطلاق والصلاة والسلام على من أخرجنا من زمة الجهل والشرك والنفاق والإملاق وعلى من تبعهم بإحسان في جملة الآفاق أما بعد فهذا اليوم يوم مبارك ولنا فيه شيء فيه لم نشارك أحمد الله تبارك وتعالى على ما جاري فيه المنطقة عليه السلام ما هو بذنه مختفي فإن هذا اليوم يوم أكل وشرب واحد بفضل من جاد بفضل الرب ومن سكر الله تبارك وتعالى فيه فإنه يصدر كل ما من الخير يستطيع فاطلبوا فيه من الله تبارك وتعالى خيرا فإنه تبارك وتعالى يصرف إلى غيركم ضيرا وتوبوا فيه إلى الله من جملة العصيان وتوجهوا إلى ربكم بالكتاب والسنة والإجماع فإن الله تبارك وتعالى يكفيكم من أبوا فيه الاجتماع بجاهز الغزوات المرضية صلى الله تعالى عليه وسلم وصحبه صغير أرضية الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك بالمر ولم يكن له ولي من الظلم سبحان ربك رب العزيز عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته bokki dilé bi ñu la ñu ñu sall way dem def ñu ak xamul mun taqa jaar ci imam sayyid mohammed abdallah bi dem ñu bare bare way dem dokkel ci bis bi bis bu hospital bi bis bu magi bi bis bi nga xamné mëno na doon bis bu nopp waye yalla soppé ñu ko ñu doon bis xéewal su xewul su deg lu kon ñu ci sant yalla bu baax sant nak bis bi day ñaari fan yeen fan bi moy deg ak deg lu xewul bi yes moy sant yalla nga xale moy deg deg sant yalla seen tuba ñu saawu nañu ko waxo nañu ne tiem la muy wax alhamdullah ala kelim mo ko yalla rek tan tam bu gay nit doona ak yalla mo xone ci sama mo doona ay ci tuba ko mo saawu ci ne ni ngi melne pour bo xam dafa wote yeb dañe mo ne li la digge li la tere am ko jaar ci la muy tere ñu na ko buru ma kala sant moy ndax am wax bu bu baaxé ba mu ko la ko joon tam do ko tiant du gay bitti dool ni tiant gi bitti dool ni misal ko ci ne da ngay jël sa ciir genn ko ci ndaxal yalla te do ko ci duwal ngala deug lu neex kenn tax ni lolu ci waye jël sa ciir yeb so ko ci neex yalla do ko ci genn deug lu neex kenn kon jamono ji lañ la lol ko ne yaay ci sa bop ci sa yebot may def mucc waye dama def sa wal dama mucc ko mucc bi japp na ne moy delu wa rek ci ñagalam seigne touba di nga xam kan moy seigne touba li nga xam ne yaa dañ ko xewale ndax mo wax ne ko ko ne xawmi di xewale ñu ne teewal na jëm ñoo ko xamne ko toppé bu dëgg ci dëgg bu dëgg ci yoon yi waye ci tuba yalla teewal ñu teewal bu reew ñu dox ci ñu ba ñu doon misal ci dara yalla doon misal ci diine ndax mom teel na wax ni wa rasulabiya khayru al muwaddin gëremu lu ci xam xam ak diine daal di wax ne dafa ñew rek diine ñu islam yalla gëreum ko comme mom dafa ñëw rek bu ñëssal diine diine ci wa islamih la yahmadu عند الإله وبه مجدد كون يعطينا نبغي موت بغا ام لي بغي بو توبي ني دي خام سوي توبا لا نكو موروي تي اي ديكو يرا خا نيا لا نكو موروي تي اي ديكو باخ يا وايي توب ام جانغلين ليغا خام دافو تيغون في نيتي ووس ووسو اسلام ووسو ايمان اسلام احسان ديغال ني داغي تخابا خام كو وير بو خامي نين كو جيفي te boole kook makaar axlaaq di koy gën a rafet te boole kook teggini ak teggini taalib bi kon jàpp naa ne yooyu nit ki saxee li dëgg mën nañ ko am te Cheikh Amadou Moutakhar mi fi nekk xëy Serigne Touba jëmmal na loolu bu dee xam-xam jëmmal na ko ci tabaxal ñu daara joo xam ne muy complexe boo xam lépp lu ñu war a jàng dee lépp lu diine lépp lu xam-xam baam njëriñ mën ko faa jàng waaye jëmmal ko ci jaamu yàlla gi ci itam bëgg a yokk jumaay Serigne Touba yi nga xam ne réew dafa nopp waaye yokk ba mbooloo mu ëpp li fii daal jullee man fay jullee waaye defaraat ko ba mu gën a rafet ba ñëpp gën koo xemeem ngir man bëgg fay jullee kon daal yàlla nañ yàlla gën a xiir topp ni gërëm Serigne Touba topp ni gërëm Cheikh Amadou Moutakha ñu ànd ak moom ba lim bëgg ci diine ji bëgg ko ci yoon yi bëgg ko ci dëkk bi lépp bëgg ko ci adduna bi ñu réalisé ko kon nag ñu ngi sant bu baax di ñaan yàlla bis bi yàlla dina si wóolu ak at waaye Cheikh Amadou Moutakha yàlla bàyyi ñu ko fi ba ñu bëgg a liggéey bi Serigne Touba di ko liggéey di saam ñu ànd ak moom ci lépp loo xam ne war na taalibé ci ba coxeel ci liggéey xidma waaye ci xadiya kon yàlla na yàlla jàpp na dëgëral ñu ba lépp luñ bëgg ci liggéey Serigne Touba lépp lu bëgg ci ànd moom liggéey l'islam ñu gën koo mën kon nag yéen moom yëpp gisaatu bu naa xëy
1: amin Amin. Sin Tuhan.

0: حمدي وسكري لمن كل بيسارة لهوري دندون زغت عند زرزارة لغ سناء ورضوان بلا زغة مصعد لي من بني ديمان عنزارة.
1: الله أكبر
2: الله أكبر
1: الله أكبر
2: الله أكبر
1: الله أكبر
2: الله أكبر
1: سمع الله لمن حمده
2: ربنا ولك الحمد
1: السلام عليكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين manam sante yalla julliti yonentibi sallallahu alaihi wasallam no ngi denk sunu bop di len denk ragal borom tabaaraku ta'ala di len balu haqq di bal haqq ñep di ñaan sunu borom tabaaraku ta'ala bo len jéggal bis bi lepp luñ ci def mu doon bis bo xam mu doon jëf yo xamne yalla da koy nangu gëreem ko di ñaanal bu baaxa baax ki nga xamne mo fi daan taxaw di jité nit ñi di serigne makhtar genn rahmatullahi alayhi
3: lolu nak ak waar na ci kepp ko xamne teewna ni ko fi jele bayu ne ben mu baaw wala mu yeex kon nak ñun goor goor ci jaamu yalla sax mu ci def ci borom tawar ko tax ci sax ci ñepp ñu ñaanu ci la ta ben ci borom tawal ko yema de ñeegal yeegal ko ci adina gëna xawé ci adina ak bo leen ñu faat ñepp ñu jëlé goor ñu jëgé mu taxaw mu def ku ci taxaw sétu rek ci kërëb yalla bi borom dawar ko taala lay jangal ci alquran sa suñu ñun bi warna ci xabar ndaje yi ñen ni bu fi ñewé ñu taxal ba am bu am lu ñobale do xamné do ko mëna jëfé ci diir borom ñi dund borom dawar ko taala lay wax lé inna allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha wal munkari wal baghi ya'idukum 'allakum tadhakkarun yalla mi digël maam yalla ni digle maandu maam ci digge sa borom tabaar wa taala bay ko bokkale ak kenn yaw ko wéetal maandu ci digge nek doom adamé maandu ci sa bir kër ci sa digge nek say doom ak say soxna ñu jëmmal ak maandu ci ñoom kel ko li nga jox ko xam sun borom tabaar wa taala ni ngi digle rafetal wal ihsan rafetal leen seen wax rafetal leen seen jëf wa qulu lin nasi husna wa qul lin nasi rafetal وقل لعبادي يقول الذي يا احسن وهل سما جامي من وقت وقت رفق ان الشيطان ينزغ بينهم ان الشيطان كان للانسان عدوا مبينا من دائره الجيكو رفق او لامنا رفق جيب لان دوم دوم ادمي وايتاء ذي القربى ثم رب تبارك وتعالى من سلطان جوك موك جوك ساي موك ساي جاغنالي رفق الجيمي تي نيوم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين رفد الله سيدي سيدي ويو رفد الله سيدي ويو رفد الله سيدي ويو نعمت لين واتيال سبب تسير كرم سوي بوم خم سنقل ثلاث سوي بوم خم ستنغور سوي بوم خم سا نعمت بوم خم سا نعمت رسبك wacca sa bok ci kanam torop lu ci kanam ak kuma ni don ak lu ma ni demé lolu sax rek ak lu ni

0: Semua orang bertawa kepada Allah Taala wal munkari wal baghi. Yalla ni ngi tere lepp lo xamne ñaaw teef la ñaaw teef lepp lo xamne ñaaw teef al fahsha moy lo xamne dafa bon bu jiddi de melni jaaw melni reey nit melni nan sangara melni jël alal jaaw lepp day dug ci bi al fahsha wal munkar moy lepp lo xamne borom tabaaraku ta'ala tere ko wal baghi yalla ni ngi tere toy toy do adamé beew ci sen kaw borom tabaaraku ta'ala leena ma ngoy tere yoni bi sallallahu alaihi wasallam neena bu demé ba ñaawte seen ci biir dekk wala ñaawte tasawu ci biir ak dekk wala ila dhahara az-zina war riba fi qaryatin faqad ahabu bi anfusihim adab allah neena ñaaw ak riba bu demé ba tasawu ci biir sosé ni ngeen japp ne bu mulum yalla moy wacc ni ngeen japp ne bu mulum borom tabaaraku ta'ala moy wacc lam tadhhari al-fahishatu fi qaryatin حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي كان لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. لأن يوم في كبير الدك يروح سمرم تبارك وتعالى يروح سمرم تبارك وتعالى لأن تسارع بس وجهة موسيقى وجهة البلاء وجهة إنه بنقول اليوم يدين في نت يوم في كم خمسة طن bokk na ci gëna fess ñu dem bay wax na Sénégal ci bokkum benn ba am ay nit ñoo xamne dañuy am ñaari tour borom ñant bi ñoñu seenu atté ci bokkum bu ko jaxé won ci Islam jogé na ko bu yag ki nga xamne moy nuru goor wala ki nga xamne moy nuru jigen la bëgg wax goor bo xamne day jëf jëfi jigen manam di jëf jëfi nit looté goor ak goor isey ak tém ci Islam moy ray إذا وجدتم من يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به بوغن فك نيت كو خامل دي جيف نيت لوط لا نين راي كي كوي ديف اك كيم كوي ديف انت واي مو جيخ تاك نتا نون اتي اسلام نيب نا نون لا ديف بون كو نون ابليكي بون سوسيتي بي ام جام ولكم في قصص حياه يا اولي الالباب لعلكم تتقون كون نتو ديلو سي سبحان تبارك وتعالى رجل بروم تبارك وتعالى تي بير اك تي نيت فتبارك الله احسن الخالقين اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا سميع الدعاء ونسالك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل اللهم كما جمعتنا في هذا المكان المبارك اجمعنا في دار كرامتك ومستقر رحمتك برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار
1: الله اكبر الله اكبر
2: اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله
1: اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاه

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: السلام عليكم بوكي سافوك باي خال سين شين بي دي السمديه تي في اندينا لين خبار بو نيه غيناو نيكو دون يوتيليزي اك سين تليفون مو خام اندرويد ولا ايفون ابليكاسيون بي كيب كوكو بغا ام تي سا تيليفزيون مو خام تيلي سمارت ولا تيليفزيون بو مانت يور تامي ديال كونيكسيون دا ngay dem ci télé ba ci barre de recherche ba dadi tapi google bo dugue ci google bi nga bindi السمديه تي في max ci sasi di nga dadi gis ابليكاسيون بي دي السمديه تي في ci noné nga dadi beus installer xaar ay 30 secondes mu dadi ñew nonu nak lañ koy télécharger mu dal dugg ci télé bi nga mënd suivre programme Assamadia TV en direct jangit jëf
2: bismillahir rahmanir rahim allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana muhammadin wa alihi wa sahbihi waj'al hadhihi al-abyata

التي امتثلت بها قولك واذكروا الله في أيام معدودات من أفضل الأذكار عندك، وتقبلها مني وبارك لي فيها، واجعلها يا كريم يا شكور فوق ظني في الدنيا والآخرة. آمين. بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم: وجهت وجهي ذا قرب من الله، بجاه أحمد ذا شوق إلى الله. وجهت وجهي ذا قرب من الله، بجاه أحمد ذا شوق إلى الله. الله أكبر مما كنت أفعله، ولست أخشى ولا أرجو سوى الله. ذكري وشكري ورضواني ومحمدتي بالقلب والجسم والأقلام لله. كلي له جل في سر وفي علن، ولست أسأل غير النافع الله. رباني النافع الوهاب أشكره ما دمت حيا بقول الحمد لله. وقاني الضر تكريما ووجه لي نفعا بلا سبب فالشكر لله. الله أكبر مما كنت أطلبه، ومنه أطلب كون العبد لله.

مع البقاء وغير الله لله. له البرايا له أفعالهم وله ما اختار في أبد فالأمر لله. هو الكريم الذي أرجو إغاثته وكونه لي مرجوي لدى الله. فوزي غدا كونه لي سرمدا وله أمري أفوض بالمختار والله. يدي وقلبي له خلا له أبدا ذا خدمة لرسول الله بالله. أزكى صلاة بتسليم بلا عدد عليه بالآل والأصحاب من الله. يا رب صل وسلم سرمدا كرما على وسيلتي العظمى إلى الله. يا رب صل بتسليم على وزري من اكتفيت به في طاعة الله.

محمد جنتي عن الحساب غدا وجنتي في جنان الواسع الله. ملكني العام ما فاق المنى كرما يا مغنيا كل مضطر إلى الله. عليه صل وسلم ولتتم به قصدي وسقلي ما أرجو من الله. دعوتك اليوم في الأيام مرتجيا ثواب من حج بيت الرازق الله. وجه لي العام يا مغني بلا كلف كشفا وطيا وتوفيقا من الله. ديني كتابك علمنيه يا صمدي بالكشف والفيض ذا فهم عن الله. اجعله لي أبدا نورا أحوز به الصفو والقرب والبشرى لدى الله. تمم مرادي وصف العمر يا صمدي وكن لي الدهر واجعلني لدى الله. تمم مرادي وصف العمر يا صمدي وكن لي الدهر واجعلني لدى الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه صلاة وسلاما وبركة تكون بها قضاء حوائج كلها في هذا العام قضاء يفوق ظني وظن غيري، مع السلامة والعافية والاستقامة والتوسعة والسعادة وكونك لي راضيا عني بجودك وكرمك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على من أنزلت عليه قولك واذكر الله في أيام معدودات سيدنا محمد وآله وصحبه، كما جعلت هذه الأبيات المأخوذة من حروفه أحب إليك يا أكرم وإلى رسولك عليه سلامك بآله وصحبه من غيرها من الأبيات التي قيلت قبلها يا شكور. وجهت كلي ذا قرب من الله خلا وحبا وذا شوق إلى الله. وجهت كلي ذا قرب من الله خلا وحبا وذا شوق إلى الله. الله أكبر مما كنت أفعله ولست أخشى ولا أرجو سوى الله. ذكري وشكري ورضواني ومحمدتي بالقلب والجسم والأقلام لله. كلي لربي في سر وفي علن ولست

لله. الله أكبر من عقدي ومن عملي ومن مقالي، فكلي طاب لله. الله أذهب ما يدعو أذى لسوى، ما اختير لي عند رب الأكرم الله.

لله له شكوري وحمدي راضيا وله كليتي سرمدا فالخلق لله.

يقود لله في الدارين مرتضيا عني مرادي قود الباسط الله.

الله، يدي وقلبي له عبدا له برضا، ذا خدمة لرسول الله بالله. يا رب صل وسلم سرمدا كرما على وسيلتي العظمى إلى الله، أزكى صلاة بتسليم بلا عدد على النبي الرسول العبد لله محمد، خير من غابوا ومن حضروا، والآل والصحب حزب

حال ذكر وشكر جثتي كرم ممن به صار كلي طاعة الله.

0: الله أعطاني الله ذكرا من لدنه وقد قبلته منه ذا قرب من الله أعطاني الله ذكرا من لدنه وقد قبلته منه ذا قرب من الله تسليم باق على خير الورى وعلى حزب له وعلى المشتاق لله تسليم باق على خير الورى وعلى حزب له وعلى المشتاق لله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: مبارك جلدي مولي عند النيو ديشي جيتال كلفة يفتاو تخاو في التخواي سين منتخا أيده الله dinen siare ak ndokel ak djegul ton gu fess ak gu fessul gon yeb ak gu yegul ci gis bu tedd bi ak ci juroom ñenti fan ñako jekk yeb di yeggan ci adna ba tax ku ci def lu bax ba tax ko ci def lu bax ñu de ko ful ku ci def safanet nonu yalla nañ fi yag ñun ñepp te yag ci def lu bax gannaaw lolu nu fateli leen ñen ko baxo lu bax li gëna mata def ci bis bi gannaaw lu yalla faratal ci ko ko man muy wut lu tum tabaski ko عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأغلافها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفسا حديث بي mon koy askandale ci sayyida aisha radiyallahu anha mon ko defé nak ci xar bay naggalem xar ci mu am at bu japp ñuul mu am fukki wër juroom ben wër mu neew bay ma doon wu dugg ci ñaarelu at nak wu dugg ci ñettel bu dugg ñettel gënati gëlem gu dugg juroom wël galam ko dug juromel bu dugge jurom benel ganati lam ci mana do net bu am jenn ay jufes ju bok ca ñent ay ya ca hadith al bara ibn asib busiba radiyallahu anhu bu am ay ju yam ak jenn ci yoya ay ju yes jenn ci ñom wax nop ñent ñoy sox pat wop ñoy أربع لا تجوس في الضحايا العرجاء البين ولعها والعوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تنقي موتي تي نيانت اي يويو اك يوكو نيرو دوينا واي بوتي بولي ام بيجن جخاسه ويخ اك نول ñul ye yam ca lawar bëd ya lawar gimminga biir ba tànk ya daa di nekk tànneef tànneef dëppoo makku tedd gi defoon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te ñaan yàlla mu nangul ko moog waa këram ako xeetam te Urwatu ibn Zubayr nettali ko ani sayidati aishata radiallahu anha mu war nag képp ku ko man tey as gor di julli goor ak jigéen mag ak ndaw gan ak dëkk bu gan gi newul ci at fii ba sawaal di jot fi la def gi gane ku waxtu woowu raw fii ba jant bi so gannaaw ëllëg bu ko deful ci guddi rek baax na ëllëg nag bu tiswaar xasee jot di sawaal yor yor gëna alak lañu gëna taam kaddu yu kon lan doon dundale suñu fatali melo tabaskimi di ñaan yalla yagal fi suñu kilifa yi yagal lu yecc gënaawam yeneen kilifa yi deene yi ak seen njaboot nanu te wëral ñëpp wërsëgal ñëpp jubal ñëpp bu ko defee ñëpp maasé jërëñu àdduna ak alaxira innahu mawlaya wa mawlaakum نعم المولى ونعم النصير قريب مجيب وسميع بصير وعلى كل شيء قدير وبالإجابة جدير بوك جليدي بوك طالبي وعلين دي نيو دي لين سياري دي لين دوكيال تشتر سياه محمد المنتقى خليفة العام للمريدية أيده الله ونصر ورزقه وستر وزاد صحته وعمر بلان جوت لي سي نديغالم كادو يي تلي سي جيت موي ندوكل لين ندوكل امه الاسلاميه بيب سي بس بو تاد بي دين الاضحى بلان يالا مو نانغول ييب tente ko yeneen at yu bari ànd ak wér ak man ak tal mu nekk nag bis bu mbégte boo xam ne dañ ciy sant yàlla di ko ci kañ ak a bàkk waaye di ci baalante àq ak jottulente ay teraanga gannaaw loolu sëñ baa ngi soññ ñëpp ci ñu gën a góorgóorlu ci topp ndigal ak bàyyi tere fu mën a nekk ak teggeen yu rafet yi nga xam ne mooy xolub wooteb sëriñ bu mag bi tayit ci la nit di rawe ci la nit di gëne teg yi nag dana nekk diggante nit ki ak boromam ci sant ay xéewalam muñ ay nattoo gërëm ay dogalam dana nekkit diggante nit ki ak moroomam ci yërëm ñi mag wormaal ñi ko mag def ñi maaseel ne boppam dana nekkit diggante nit ki ak boppam ci bàyyi xel boroomam ci waxam ak jëfam ak jëflanteem ak ci melokaanam yépp ci wéyatëg ci wettaliku xam ne fii dañ fi jaar jàll dem teew fa kanamam yàlla te li ngaa def ci wéyatëg ci wettaliku la yemale dara du ko ci ump إن لم تكونوا قد رأيتموه فهو يرى الكل فراقبوه نكو سن بي واخه بو نيكول ديكو غيس مو مي غيس ليب كون دالين كو فغلو ديكو باي خيل اغي ناك دي جوخ وور ما كيب اك ليب لوكو يايو ما فاتلي ناك سي لولو وور ماي توبا غي دي دكوب سرين بي ماك بي بروم مام تانالون كوكو wax ci lu ñëpp xam loo xam ne war naa tax ku ne ci ñun di ko bàyyi xel bokk na ci ni ñuy sàmme war maam nag lépp lu fi borom bëgg nu bëggle ko ko di ci dox ak a wax ngir loola am fi te sax fi lu mu fi bañ nu bañle ko ko fexe ba loola du fi dugg bu rëccee ba dugg fi nu fexe ba mu génn bokk na yëpp ci nuy sàmm war may dëkk bi moo bàyyi xel ndigal yi nga xam ne kilifa yi ñu ko fi joxe ak ci lu mën a jëm mu di ci tënku te xam ne ndigal bu bàyyikoo fa mu war a bàyyikoo lorru ca juddoo mukk waaye it fonk jàkka yi ak jumaa yi di wuy ji seeni woote fonk yi daara yi ak la fa nekk di alqouranul karim ak ña fa nekk di donga yaak ñe leen di jàngal mu di ko ñaanal nag moom kilifa gi yàlla yàggal ko fi lool te wëral ko sottil ay naalam ba mu sotti ci anam gu kawe njortam di ñaanal loolu yeneen kilifa yi diine yépp di ñaanit réew mi di gën a jëm kanam te jàmmam di gën a yokk كل عام وانتم بمليون خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
2: في الله تعالى سمي نان في الله
3: امين
2: امين
3: امين
2: امين

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من همسات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين، سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين. أما بعد، فهذا اليوم يوم العيد لكل مؤمن مسلم محسن سعيد، فاشكروا الله تبارك وتعالى فيه على كونه سرورا للنبي ولمن يقتفيه، صلى وسلم وبارك عليه الله في آله وصحبه وكل من تلاه. وأوصيكم فيه وبعده بملازمة ما اختير لكم من الأخلاق والحقائق والأقوال والأفعال لوجه الله تعالى القائد. وأحذركم فيه وبعده عن فعل كل ما لم يختر لكم من العبادات والعادات، فإن ما اختاره الله تبارك وتعالى لكم هو الجامع للسعادات. فطوبى لمن لا يلتفت إلى غير ربه ملازما ما اختير لكم من منير لبه، وويل لمن قاده إبليس إلى ما شاء، فإنه يلازم ما أغزى وأساء. قال الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه. وقال الله تبارك وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فطوبى لمن أخذ ما أتى به الرسول عليه بآله وصحبه سلاما معطي السول، وللذي همته ترتقي إلى الخير لا إلى الكدر والضير. وويل لمن لم يعقد ما أتى به المنتقى عليه بآله وصحبه سلاما من جاد بانتقاء. وأوصيكم أيها الإخوان لوجه من كفاني ذوي الحسد والعدوان، بأن لا تفارقوا ما اختير لكم أبدا، فإن مفارقته تجر لكم ألما وكبدا. وأنهاكم عن فعل كل ما لم يتبين لكم كونه الصواب، فإنه مما يوجه إلى غيركم الأجر والرضا والثواب. ولا تطلبوا الكرم بغير التقوى، فإن الكرم هو التقوى. ولا تلب العزة من غير العزيز المعز بجاه عبده نبيه رسوله الأعز، فإن من أدبر عن الله تبارك وتعالى إلى سواه تركه مع نفسه وهواه، ومن أقبل إلى الله تبارك وتعالى مع الوسيلة قاد إليه كل ما كان يرتقي إليه من الجميلة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اتق الله عيس كنت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قد أخبرني رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم وبارك أن من تاب من أمته قبل موته فإنه يشفع فيه عند مميت ميته، وأن من لم يتب منهم توبة نصوحا فقد أمره من وعظه نصيحا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الذي جعل يوم العيد يوم التوسعة والتفريح والإطلاق والصلاة والسلام على من أخرجنا من ظلمة الجهل والشرك والنفاق والإملاق سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه ذوي الوفاق وعلى من تبعهم بإحسان في جملة الآفاق. أما بعد، فهذا اليوم يوم مبارك ولنا فيه شيء فيه لم نشارك فأحمد الله تبارك وتعالى على ما جاد به فيه للمنتقى عليه سلامه بالجميع مقتفيه. فإن هذا اليوم يوم أكل وشرب وعتق بفضل من جاد بفتق الرتق فمن شكر الله تبارك وتعالى فيه فإنه يغفر بكل ما من الخير يصطفيه. فاطلبوا من الله تبارك وتعالى خيره فإنه تبارك وتعالى يصرف إلى غيركم ضيره. وتوبوا فيه إليه تبارك وتعالى من جملة العصيان فإنه يغفر لكم ويكف إلى غيركم ذوي الطغيان. وتوجهوا إلى ربكم بالكتاب والسنة والإجماع فإن الله تبارك وتعالى يكفيكم من أبوا فيه الاجتماع بجاه ذي الغسوات المردية صلى الله عليه وآله وصحبه ذوي الأرضية. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوي والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوي سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفي وليسلك اليسر فذكر إن نفعت الذكر سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى رب الحمام تزكي وذكر اسم ربه فصلى بل توسرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي صحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر
1: الله أكبر
0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهر إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طهاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها، كذبت ثمود بطغواها، إذ انبعث أشقاها، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، فلا يخاف عقباها. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم. والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإني أعوذ بك وذريتك من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. وأعوذ بك ربي أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه سيد الدعاء والتمكين. أما بعد، فهذا اليوم يوم العيد لكل مؤمن مسلم محسن سعيد. فاشكر الله تبارك وتعالى فيه على كونه سرا للنبي ولمن يحتفي. صلى وسلم وبارك عليه الله في آله وصحبه وكل من تلاه. وأوصيكم به بعضه بملازمة ما احتر لكم من الأخلاق والعقائد والأقوال والأفعال لوجه الله تبارك وتعالى القائد. وأحذركم به بعضه عن فعل ما لم يختر لكم من العبادات والعادات، فإنما اختاره الله تبارك وتعالى لكم هو الجامع للسعادات. فطوبى لمن لا يلتفت إلى غير ربه ملازما ما احتر له من منير ربه. وويل لمن خاض إبليس إلى ما شاء فإنه يلازم ما أحزى وأسى. قال الله تبارك وتعالى: وما آتيكم الرسول فخذوه. وقال الله تبارك وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وطوبى لمن أحزى ما أتى به الرسول عليه بآله وصحبه سلاما معطي السور. والذي همته ترتقي إلى الخير لا إلى الكبر والضيق. وويل لمن لم يقص ما أتى به المنتقى عليه بآله وصحبه سلاما من جاد بالانتقى. أوصيكم أيها الإخوان لوجه من كفاني ذوي الحسد والعدوان بأن لا تفارقوا ما احتر لكم أبدا، فإن مفارقته تجر إليكم ألما وكبدا. وأنهاكم عن فعل ما لم يتبين لكم كونه صوابا، فإنه مما يوجه إلى غيركم الأجر والرضا والثواب. ولا تطلبوا الكرم بغير التقوى، فإن الكرم هو التقوى. ولا تطلبوا العسر من غير العيس المعز، بجاه عبده ونبيه ورسوله العاص. فإن من أدبر عن الله تبارك وتعالى إلى سواه تركه مع نفسه وهواه. ومن أقبل إلى الله تبارك وتعالى مع الوسيلة قال إليه كل ما كان يرتقي إليه من الجميلة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم اتخي لا عيش كنت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قد أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم وبارك أن من تاب من أمته قبل موته فإنه يسوع عند مميت ميته. وأن من لم يتب منهم توبة نصوحا فقد أمره من وعظه نصيحا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.

0: الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وعصيرا الحمد لله الذي جعل يوم العيد يوم التوسعة والتقديس والإطلاق والصلاة والسلام على من أخرجنا من زمرة الجهل والشرك والنفاق والإملاق وعلى من تبعوا بإحسان في جملة الآفاق أما بعد فهذا اليوم يوم مبارك ولنا فيه شيء فيه لم نشارك أحمد الله تبارك وتعالى على ما جانبه فيه المنطقة عليه السلام ما هو بجنه مختفي فإن هذا اليوم يوم أكل وشرب واحد يفضل من جاد يفضل الرب ومن سكر الله تبارك وتعالى فيه فإنه يصل كل ما من الخير يستطيع فضلوا فيه من الله تبارك وتعالى خيرا فإنه تبارك وتعالى يصف إلى غيركم ضيرا وتوبوا فيه إلى الله من جملة العصيان وتوجهوا إلى ربكم بالكتاب والسنة والإجماع فإن الله تبارك وتعالى يكفيكم من أبوا فيه الاجتماع بجائز الغزوات المرضية صلى الله تعالى عليه وسلم صحيح الأرض الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك من الجمهور ولم يكن له ولي من الظلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته bokki dina bi ñu leen ñu sall way dem def ñu xex mu ntaka jaar ci imam sey mahamadou dalla ñu leen ñu bare bare way dem ndokel ci bis bi bis bu hospital bi bis bu magi bi bis bi nga xamne mënon na doon bis nattu waye yalla soppé ñu ko ñu doon bis xéewal su xewlu su dégg lu kon si sant yàlla bu baax sant nag bis bi dafa tey ñaari pànn yenn pànn bi mooy dégg ak dégg lu xew lu bi yes mooy sant yàlla nga xam ne mooy dégg-dégg sant yàlla Seydou Touba ñu ngi saawut nañu moom waxoon nañu ne cër la muy wax alhamdulilah ana cër yi moom ma yàlla direk cantam buggay nit loolu ndax yàlla ma wax ne ku sama ma doon yi waaye si tubaab ko musaaroon ci ne ni ngi mel ne bour boo xam dafa woote ba yëpp dañe mu ne lii laa digle lii laa tere am ko jaar ci ramuy tere ñëw naa ko buur bi maa ko laa sant mooy ndax am mos bu buur buur bi buur bi baaxee ba mu buur na ko joxoon tam doo ko cant du koy bijji doon la cant bi bijji doon la misaal ko ci ne da ngay jël sa cër yëpp génne ko ci ndaxal yàlla te loo ko ca dugal dugal a dëgg lu neex kenn tax nga loolu ci waaye jël sa cër yëpp soo ko ca neex yàlla doo ko ci génne dëgg lu neex kenn kon jamono ji lëj na lool ku ne yaa ngi kiit sa bopp kiit sa njaboot dumay def mucc waaye damay def ba sabam njaboo mucc te mucc bi jàpp naa ne mooy delluwaat rek ci njàngalem Seydou Touba jéem a xam kan mooy Seydou Touba li nga xam ne yàlla dañ koo xéwale ndax moo wax ne ba dëkk ne formé di crainte ñu ne xewal na jën ñoo koo xam ne ñu ko toppee guddeeku ci dëgg bi guddeeku si yoon bi dugg waaye Seydou Touba yàlla xewal na xewal bu réewéy jox ñu Seydou Touba ñu doon misaal ci jawaral yàlla doon misaal ci diine ndax moom teel naa wax ne wala sura diya xëy na am mooy diine gërëma lul ci xam-xam ak diine daal di wax ne dafa ñëw rek diine yu islam yàlla gërëm ko comme moom dafa ñëw rek bu yeesaan diine diine si waa islam yi laa yaxmadu عند الإله هذه مجدد كون يعطينا من بغي موت بغي ام لي بغي بو توبي ني جيني خام سيري توبا لنجو مو روي تي اي ديكو يرا خام يرا لنجو مو روي تي اي جيفو باخ يا واي توب ام جانغلن ليغا خام دكو تيكون في نيتي واس واسو اسلام واسو ايمان اسلام احسان ديغال ني داغي ني تخا با خام كو نور بو خامي نيب كو ديفي تبولك مكار الاخلاق ديكو غير رافت تبولك تيغني اك تيغني طالبي كون جابنا لا يو ديك صحه لي بغ ما نكو ام تي شيخ عمر بن تخا ديك نيك خايو سيرن دولا جيمال نا لو بري خام خام جيمال نكو سي تباخال ني دارا جو خامني لي كومبلكس بو خام ليپ لو ني ورا جاغي بير ليپ لو دينا ليپ لو خام خام بام ياري ما فا جاغي waye jëmal ko jamu yalla ci tam bëgg yok duma seen tuwa yi nga xamné rew na ba nopi waye yok ba mbolo bu ëpp ni fi rabbi le man tay julé waye défaral ko bam gëna xat ba ñepp gën ko xémé ngir man bëgg fay julé kon dal yalla ñu yalla gëna xir top ni gëm seen tuwa top ni gëm cheikh mohammed muntaha ñu and ak mom ba lim bëgg ci diina ji bokko ci yoni bokku ci dekk bi lepp bokku ci arbe bi ñu réalisé ko kon nak ñu ngi sant bu baax di ñaan yalla bis bi yalla ñu ci wolu ak ak ba ci xol mu tax yalla bayal ñu ko bay ñu yéne ñu bëgg liggéey ci sun tuba ñu ko liggéey ci sam ñu atal mom lepp lo xamne war na talibi ci bu xofel ci liggéey xidma waye ci hadith kon yalla ñu yalla japp na degeeral ñu da lepp luñu bëgg ci ligue Serigne Touba lepp lu deug ci and mom ligue l'islam ni gën ko man fa la jëf na jëf gisatu la xey
1: amin sentuh.

0: ما أفلى المسخول بالدهاء وهي المريض باستصفاء والناس معيدا سألوا الله سبحانه فيضاء يا من يروم الدفع كل داء فلا تفارق من لب الصفاء ودم عليه في المساء والسباء وأخلصا لنا الصفاء وفلا بإذن ربنا وجاه المصطفى صلى عليه ربنا كما استفى من يا رب العالمين.
1: Bismillah, if you're on top of it, Bismillah. If you're on top of it, you do look.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر نفعت الذكر سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده
0: حضرا الله الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله

غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

وغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طهاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها

0: الله
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد. الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر. الله أكبر.

0: Allahu akbar.
1: Allahu akbar.
0: Allahu akbar.
1: Allahu akbar.
0: Allahu akbar.
1: Allahu akbar.
0: Allahu akbar.
1: Allahu akbar.
0: Allahu akbar.
1: Allahu akbar.
0: Allahu akbar.
1: Allahu akbar.
0: Allahu akbar.
1: Allahu akbar.
0: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل توثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله
1: الله أكبر
0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فحقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها الله أكبر
1: الله أكبر
0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله

0: السلام عليكم. السلام عليكم.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين. أما بعد، فهذا اليوم يوم عيد لكل مؤمن مسلم محسن سعيد، فاشكر الله تبارك وتعالى فيه على كونه سرورا للنبي ولمن يقتفيه. صلى وسلم وبارك عليه الله في آله وصحبه وكل من تلاه. وأوصيكم فيه وبعده بملازمة ما اختير لكم من الأخلاق والعقائد والأقوال والأفعال لوجه الله تعالى القائد، وأحذركم فيه وبعده عن فعل ما لم يختر لكم من العبادات والعادات، فإنما اختاره الله تبارك وتعالى لكم هو الجامع للسعادات. فطوبى لمن لا يلتفت إلى غير ربه ملازما ما اختير له من منير لبه، وويل لمن قاده إبليس إلى ما شاء فإنه يلازم ما أخزى وأساء. قال الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه. وقال الله تبارك وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فطوبى لمن أخذ ما أتى به الرسول عليه بآله وصحبه السلام معطي السول، وللذي همته ترتقي إلى الخير لا إلى الكدر والضير. وأن لمن لم يأخذ ما أتى به المنتقى عليه بآله وصحبه سلاما من جاد بانتقاء. وأوصيكم أيها الإخوان لوجه من كفاني ذوي الحسد والعدوان بأن لا تفارقوا ما اختير لكم أبدا، فإن مفارقته تجر لكم ألما وكبدا، وأنهاكم عن فعل كل ما لم يتبين لكم كونه الصواب، فإنه مما يوجه إلى غيركم الأجر والرضا والثواب. ولا تطلبوا الكرم بغير التقوى، فإن الكرم هو التقوى. ولا تطلب العزة من غير العزيز المعز بجاه عبده نبيه رسوله الأعز، فإن من أدبر عن الله تبارك وتعالى إلى سواه تركه مع نفسه وهواه. ومن أقبل إلى الله تبارك وتعالى مع الوسيلة إليه قاد إليه كل ما كان يرتقي إليه من الجميلة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اتق الله حيث كنت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قد أخبرني رسول الله صلى الله تعالى عليه بآله وصحبه وسلم وبارك أن من تاب من أمته قبل موته فإنه يشفع فيه عند مميت ميته، وأن من لم يتوب منهم توبة نصوحا فقد أمره من وعظه نصيحة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
2: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الذي جعل يوم عيد يوم التوسعة والتفريح والإطلاق والصلاة والسلام على من أخرجنا من ظلمة الجهل والشرك والنفاق والإبلاق سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه ذوي الوفاق وعلى من تبعهم بإحسان في جملة الآفاق. أما بعد فهذا اليوم يوم مبارك ولنا فيه شيء فيه لم نشارك فأحمد الله تبارك وتعالى على ما جاد به فيه للمنتقى عليه سلاماه بجميع مقتفيه فإن هذا اليوم يوم أكل وشرب وعتق بفضل من جاد بفتق الرتق فمن شكر الله تبارك وتعالى فيه فإنه يغفر بكل ما من الخير يصطفيه فاطلبوا من الله تبارك وتعالى خيره فإنه تبارك وتعالى يصرف إلى غيركم ضيره وتوبوا فيه إليه تبارك وتعالى من جملة العصيان فإنه يغفر لكم ويكف إلى غيركم ذوي الطغيان وتوجهوا إلى ربكم بالكتاب والسنة والإجماع فإن الله تبارك وتعالى يكفيكم من أبوا فيه الاجتماع بجاهد الغزوات المردية صلى الله عليه بآله وصحبه ذوي الأردية. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل.
3: السلام عليكم ورحمة الله. بكي جلدي نقدر نقول تندق السرير بي سرير بانجي بالحق نيب تينان نيب بالكو حق ndokel ñep ci xew xew bi nga xamne ci lañu nek tay ak jaamu yalla gu mag gi nu fasiyene jëm mu dajale ay yef yu bari waye bokku na ca nango jëfë ndigal nango muñ nango deggal ka nga xamne mom nga wara deggal muy sayyidina ibrahim alayhi salam digëntem ak boromam ak digëntem ak njabotam nga ak la ca xew lepp te mbollem ñi fatilenté fatil nañ ko batay dunu tut lu yes lu ñuy laccé lu ko waral ñu bari xam nako yalla ñu yalla jotale ci yool bi tamay ñu na fekk ko ay ati ati at serigne bi nak mi ngi ñuy gëna denk yu bari waye ya nga ci japp fess ko yene yobbu tay moy ñaari tomb ba ca jitu ñu ragal yalla mu feñ ci sun pass pass suñuy wax ak suñuy jëf rawat nak suñu jëflante ak suñu digënté ak suñu moromé jam jëflante bu rafet nak jikko mo koy wamat jikko ci rafet joyu ñëwon nañ ci ben hakim hakim boku déggé moy ko xamné ay waxam bu bëkk ci alcorane bo démé ci alcorane man nga ja fekk lu ko ñur lool kenn du ko dindi dafa am ku ñëw ci mom diko yémal diou sangam nan mom boromi kawtef la kawtef moy ay kemam muneko waw kokku lum def muneko sa bu amé yitté ta yakamti day dox ci kaw jawu ji num ko nexé di dem ñepp di ko gis du neubutu muneko lol du kemam waxuma la picci fucci waxuma la niñu ëppënté waye wéñ mi nga xamné mëna dal ci kaw nit du ko yékk sax mom buy doxé salam ci kaw jëw gëna jaar loolu du kéman mëna ko gissat nak kenen ci dëkk sang ko xamné mo gëna kémané ñëpp mom nit mëna daw ay xel ba ak ndox mi geej gi wala dex gi waye falay taxaw bam dess ko mëna ko lum ci def mëna ko bu ñëwé mok dox ci kaw suusu la yamala day dox ci kaw ndox mi num ko nexé mëna ko loolu du kéman di jël ab cop rek sanni ko cop ko ank sa ba sot sanni ci kaw ndox mi cop café yi rek lu gi yengutu yengu ci kaw la nan ko lol du keman munako luy keman su lol du keman yar yoyep munako keman moy ko xamne digeentem ak nit ñi yime beug wax dara du ko ca fek digeem ak nit ñi dañ koy lor guddi ak beccëk suba ak ngor nor ak nawet mu xam ko ne deg tek ci tankam li gono wax deug bal bi ne pat ku mel non nak du lor kenn jappal mom muneko jappnako muneko du wax lu dul deug mok te kenn du wax lu dul deug fi mom mu diko ca bayyi seigne blaat makke di xariñu di xat doon xatu seigne bi masna yone ci hadji abdul aziz seigne mour mamoun ñang ci xew xew bu amone ba seigne mour mamoun deme muneko dana ñew touba ndax ma ngi jëm jolof fan yi bam ñewé ba wax ba agal seigne blaat ne ko waaw lool lo ci xam muneko dama dañ ma man dama defé ni ku ne touba la dekk rek muneko deet seigne da nga bax rek nit man na ne duma wax lu dul dekk ci sama lamme waye duma deg sama lu deg mon kenn munu ko am deg lay wax ku ne seigne nako wax waye deg dong lay deg mom kenn suñu ko wax waye ki hakim bi don fatile du lor kenn waye du wax lu dul deg mukk ta kuy wax lu dul deg fi mom da koy wetti du sacc du jar jar moy wax ca kaw wax ci suuf du jew kenn du wor kenn du togn kenn du añane kenn dara du bañ kenn ne ko li ku dundé bolé ko ab xolam digënté mo borom bi sét na wicc manam pass passam baxna muy jëf yëfi nit ko kay moy borom kéman lool nak bokku suñu jamono rawati na ci nañ diglu yoyu bu baaxa baaxa bax kenn ku ci nek xol ñam dekkal wala mu xol bopam wala mo xol kenn ba xam mom loolu lu mu ci def su boba moy borom kéman gu kémané rawati jamono ji ngi toll ba ci top dama lay jéxal sëriñ bi néna nañ jublu ci liggéey ta bay hadarati hadara bu tass ñu dem ci benen fuñ ngonnal bu jexé ñu fuddu obbali wutali fenen fo xane dañuy sogalal nañ jublu ci liggey bi kuy bayyi na dem bay ku doon liggey na gëna gorgolu ta bañ ko yaq ta bañu wut alal kessé diñ ko nem ñaanal moy ci alal la jëm né nañ moytu alal bu baaxa baaxa baaxa baaxa baax ndax kat alal teele na ci juroomi baram donte man na lu bari bokk yi alal man na jënd ab lal mu mel nam wara mel ku ko gis yëm la diw bi waye na lal alal muntu jëndal dalaw muntu jënd ay nalaw alal muntu jënd ay nalaw am nañu alal ñu bari ñoo xam nañu tay ji bala ñoo nalaw faawu ñu naan dara wala ñu lok dara xana bu alal doon jënd nalaw ñu mën ca jënd waye mën na jënd ay lal yu baax yu mel nam wara mel lal yo xam sa bu jëni kitere daf koy fuddu moy da koy bëss day bëkk di bëssal aw yaramam fep waye jënd na law mom alal mënuko alalit mëna jënd montar waji bala jox xam waxtu yi mi jëg waye mënta jënd guddi mënta jënd bëcc alalit mëna jënd ordonnance waye mënta jënd ak wër alalit mëna jënd téré bo xam ra jàngali jikko waye mënta jënd jikko ci bopam waye alalit mëna jënd lek ak naan nit ki lek naan mu jox ki lek ki naan waye nak fexé ba nit ki bëgg lek bëgg naan alal mënuko jënd man na fu bari waye teli na fu bari kon serigne bi ne nañ liggey set luñu samé suñu ngor ak suñu jaamu yalla te bañu wut alal kessé ak nuñ ko mëna amé serigne baangi ñaanal ñep diko tambalé ci ñi nga xamné ñom ñoo nekk ci kliftef bi mom mi di serigne abdou fata doyna ci misal sëkk ci nango top kilifa su ngeen gisé julli gi aksi ba fi ci waxtu wi ni daf né touba kat dañoo joxe juroom ñent waxtu genn walla te xel xalatut ñu julli di jëk julli touba lolu doyna sëkk am njang ci kenn ku ci nekk top kam wara top diko deglu baye ko bopam julli gi liko tax wax nekk waxtu wi serigne bi da né touba juroom ñent waxtu genn walla lañ joxe waye nañ nekk ba woor nañu julli nañ ko top ñu dara jëk fofu nak bind bu reey nga fi kon yalla mom yalla nako yalla yagal ak kep ko xamne yene nako ko te ñepp ko yene seigne abou baraka ba ci seigne muntaha mi nga xamne mujj gi mako mugge tudd tekki gut len rudul taqdim mutaqaddim la am ta'khir mutaqaddim am day jëm jo xana buñ ko xasse ba tudd serign bi neena mom buñ tuddat kenn yalla ko fi yalla yagal te sa bu gesso nak gis ñun ñi ñepp ñu top ci ginaawam señ bi top señ abo mu top ci ñu top ci ñun ñi ñepp ci ginaawam diko ñaanal mom ak gudd fan ak wër ndax am amal nañu jarri té wa amma man yanfa'u an-nas fa yamkuthu fil ard li amal nit ñi jarri deug deug moy lu fi yag nak misal la ci rek ñinga xamne ñoo ñu jitu won bu yag ñinga fi bayyi lu ñu jarri ñoo ba légui ci té mom mi bokku na ci ñinga xamne ñuy jarriñ suuf ci la yalla ko fi yalla gëna yagal té wërël ko té dajé bi yalla bu ñu doon ci mujjuk dajé nawe biñ djublu soñé na ci yalla ci ak jam tam doon nawetu jam baña yakal ken dara té lol am ndoxum jam ñor xom té luñ ci jël yit yalla doon suñu mo ñeneen ñi fi joggé di liggéey leneen yalla na ci yalla defal barké ak lu mëna doon yalla na ko fekké dewel té and ko gëwër ak ko man ak ko tal assalamu alaykum wa rahmatullah
4: As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmu an-nafi' di xam xam bu am jariñ wal 'amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggini ñu gëreem As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
5: As-Samadiyya TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñu amal As-Samadiyya TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
6: Allahu Akbar.

0: اكبر.
1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى، ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيى، قد أفلح من تزكى، وذكر اسم ربه فصلى، بل توثرون الحياة الدنيا، والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
0: ربنا ولك الحمد.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

0: أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
1: الله
2: أكبر.
0: سمع الله.

الله أكبر.

0: السلام عليكم. السلام عليكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين. أما بعد، فهذا اليوم يوم العيد، لكل مؤمن مسلم محسن سعيد. فاشكروا الله تبارك وتعالى فيه على كونه سرورا للنبي ولمن يقتفيه، صلى وسلم وبارك عليه الله في آله وصحبه وكل من تلاه. وأوصيكم فيه وبعده بملازمة ما اختير لكم من الأخلاق والعقائد والأقوال والأفعال لوجه الله تعالى القائل. وأحذركم فيه وبعده عن فعل كل عن فعل ما لم يختر لكم من العبادة والعادات، فإن ما اختاره الله تبارك وتعالى لكم هو الجامع للسعادات. فطوبى لمن لا يلتفت إلى غير ربه ملازما ما اختير له من منير لبه، وويل لمن قاده إبليس إلى ما شاء فإنه يلازم ما أخزى وأساء. قال الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه. وقال الله تبارك وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فطوبى لمن أخذ ما أتى به الرسول عليه بآله وصحبه سلاما معطي السول، وللذي همته ترتقي إلى الخير لا إلى الكدر والضير. وويل لمن لم يأخذ ما أتى به المنتقى عليه بآله وصحبه سلاما من جاد بانتقاء. وأوصيكم أيها الإخوان لوجه من كفاني ذوي الحسد والعدوان، بأن لا تفارقوا ما اختير لكم أبدا، فإن مفارقته تجر إليكم ألما وكبدا. وأنهاكم عن فعل كل ما لم يتبين لكم كونه الصوابا، فإنه مما يوجه إلى غيركم الأجر والرضا والثوابا. ولا تطلبوا الكرم بغير التقوى، فإن الكرم هو التقوى. ولا تطلبوا العزة من غير العزيز المعز، بجاه نبي عبده نبيه رسوله الأعز. فإن من أدبر عن الله تبارك وتعالى إلى سواه تركه مع نفسه وهواه، ومن أقبل إلى الله تبارك وتعالى مع الوسيلة قاد إليه كل ما كان يرتقي إليه من الجميلة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اتق الله حيث كنت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قد أخبرني رسول الله صلى الله تعالى عليه بآله وصحبه وسلم وبارك أن من تاب من أمته قبل موته فإنه يشفع فيه عند مميت ميته، وأن من لم يتب منهم توبة نصوحا فقد أمره من وعظه نصيحا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا،

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. يا من يقود لمصل مرة عليه عشرا قد تنير برا، ولي توصل بشارات القدر مزحزحا لغير نحوي الكدر.

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من يوصل لذي عشر مئة بجاهه يا من حمى عن سيئة على نبي إن كان يمحو بحسن سوءا ويوقظ السعيد من وسن نعم شفيع من عليه مئة صلى احتوى ألفا تفوق فئتا وهو الذي أرسله من خلقه لخلقه برحمة وشفقة وهو الذي لمن عليه ألفا صلى المنى وفي الجنان يلفى يا الله صل أبدا وسلم على نبيك الرسول السلمي سيد

ليشواهد مع الطهور. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم نافع قد سميا، صل صلاة قد تخلد البشر مع سلامك على خير البشر، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وقد

والتجزي عن الأنبياء والرسل خيرا يديم سكرا وعسلا ولترحمن الأولياء والعلماء والمؤمنين واكفهم من ظلما واجعل كتاب

على حبيبك رئيس الصالحين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، واجعل كتابتي من ذا اليوم فوق صلاة قبلت وصوم، واكشف بخطي ما اختفى من العلوم، أنت الخبير والكبير والعليم، ولتغنني بك وبالمشفع عن كل ظالم وكل مدفع، واجعل توالي في مثل مرشدي وبدني صحح وقلبي أرشدي، أخذت ما عني بعت بالثمن.

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وصف لي يقظتي ونومي، وسق لغيري جالبات اللوم وحركاتي.

في الحال والمآل واشهد لي اليوم وبعد اليوم بكل خير واحمني عن لومي وعني يجزي المنتقى خيرا يفوق في الحال والمآل.

سميع، وارحم جميع الأولياء والأمة، والتكشف الذي اعترى من غمة، واشغل عداك بسوى ما يفسد نهج نبيك وضد من حسد، واشغل عداك بعداك واصرف قلوبهم عن ضر ذي تعرف، واصرف قلوب المشركين لسوى ضر الذين أحسنوا معا سواء، واشغل عبادك بفعل الأمر لا باقتحام النهي يا ذا الأمر، وصلي الله صلاة تذهب

واصرف بها اللعين والأعداء إلى سواي أبدا وداء واجلب بها لي أبدا حيث أكون بلا أذى ولا جوا كن فيكون وصلي يا رحمن سرمدا على من العلا.

لغير نحوي أبدا والخجلا وجدت لليوم وبعد اليوم بما به قد صرت بشرى القوم بلا أذى ولا لغن ولا

أتيت دون الجول ولي قط فوق سؤلي والمنى وفقت أهل عرفات ومنى يا من جعلت قلمي لي حجة من أول العام إلى ذي الحجة يا من جعلت لي كل يوم فوق صلاة قبلت وصومي ولي جعلت بك كل شهر فوق عبادات الورى في الدهر ولي جعلت كل فصل وسنة فوق خيور من أدام الحسنة يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقدير

في الحال والمآل ولتجزه عني خيرا لم يكن لغيره بلا انتهاء بلفظك واشهد لي اليوم بكوني عبدك خديمه عند جميع جندك ولتجز أيضا أهل بدر عني خيرا يفوق يا عظيم المن يا الله يا صمد إنك الأحد وخدت لي جودك من يوم الأحد صل وسلم سرمدا على النبي ناصح كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد لي الدهر بحمد وشكور وبرضا بك وعنك يا شكور قبلت لي من أسش لبلسش منبها في ذاك عام لصصي

بك وسلم سرمدا عليه في آله وصحبه لديه وهو الذي به جلوت الحالكة عن كل سالك وكل سالكة وقاد بالإيمان والإسلام وأحسن الإحسان ذا إسلام وأظهر

لك قاد من عبد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصل يا رحمن ولتسلم على النبي.

وسقل غير ما حويت مفسده ولا توجه للعدا والحسده واجعل عقائدي وقولي والعمل خير مصالح وسقلي الأمل وفي الذي ليتبيح هبلي

انصراف عن المبيع منك ذا اغتراف وحلت بيني وبين الضر وجدت لي منك بخير سري لك شكوري على

من بعليم وخبير سميا صل صلاة شيعت ببشري مع سلامك على المبشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

خيرات نخرت وخير خيرات لديك ادخرت وابلي اليوم به كن فيكون في الدفع والجلب وطيب للسكون بغير آفة وغير صلب في أبد ولي معادي يغلب وليصفئ مالكي أنفاسي يا كافي الأعداء والعفاس يا خير منزل وخير راس.

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد لي الدهر بأني شاكر لك على ما حازه المشاكر وأنني لست أرى سواك يا جاعلا هواي في هواك وأنني إليك بالمختار صرفت كلي صنت لي مختاري فسرمدا عني يصلي بسلام علي في الآل مع الصحب سلام وصلي يا عليم أفضل الصلاة مع سلامك على كاف القلاه مزحزحا جميعهم لغيري وذلك الشفيع أذن خيري سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصلي يا

خير عبادات وخير سلم لك علي خدمة تسر خير نبي كالكلي يسر وصل يا وهاب سرمدا على خير قليل وحبيب قد على سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم

ما حازه من العناء القدر نفى لغير جهتي ما ساء كاف كفاني كل من أساء فرحت خير الخلق تفريحا يدوم أني له حب وخل وخديم يسر للقدير ما تعسر على سواي والهدى لي فسرا كرمني الكريم والمكرم وقادني بذكره المكرم واجهني جمال باق النافع وانقاد للبقاء مع المنافع نزع للبركة المقتدر ولجنا

وصل يا رحمن ولتسلما على الذي يباهي العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل بجاهه العظيم نظمي أعلى رضاك يا مزيل الكظم وصل يا رب الورى وسلم على سراجك المنير السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واختر لي اللهم في عقائدي والقول والعمل أنت قائدي وارفع جميعها بغير رد وامح انتحى ما ساء لي كالكد واجعل تحركي مع سكوني مثل عبادات ذوي التمكين واجعل رضاك أبدا أنفاسي بلا أذن يا ماحي العفاس واجعل كتابتي ككل مرسلي يا من وهبت لي أجور الرسل فيما جرى بيني وبين من كفر قبل وكنت لي

خير العلوم يا مزيل الألم يا من جزاؤه العداء أنساني وضرهم يا واهب الإحسان صل صلاة ولتسلم بسلام على الذي هدى بأحسن الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل بجاهه مقدماتي لديك سرمدا معظماتي وصل يا رحمن ولتسلمي على الذي به كشفت ظلمي.

كفانيهم صوا وأيس الشيطان والقبيلا مني وهب لي العلم والقبولا واجعل عبادتك عندي أحلى من غيرها يا

وصحبه في الحال والمآل. واشهد لي اللهم في الفرض رجب، يا من يقود لي به أعلى عجب، بأنني عنك رضيت جدا وعن شفيع

وتب على كليتي وطهري جميعها والقلب مني مهري واجعل قلامي ومدادي هاديا هداية للعالمين.

رب الورى بلا كدر أو آفة يا من به يجري القدر وصل يا أحد سرمدا على سيدنا الذي رفعت فعلا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليهب توحيد كل مرسل وكل صاحب وخطي عسل واجعل كتابتي إلى الله أحب من كل خط وإلى الماحي الأحب واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا وصل يا لطيف ولتسلم على النبي والرسول السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولطف بعبدك الخديم واصرف لغيره ما ساءه ينصرف وهب له لطفا جميلا وهب له مراده بغير رهب واصرف بجاه المنتقى للأمة إغاثة تكفي الأذى والغمة ليس لأمة النبي سواك يا واحدا أكثرت لي جدواك لك توجهي في ذا اليوم أطلب خيرك لخير القوم وجه لأمة النبي المشفع صل عليه مغنيا عن مدفع ولتغنهم بك عن المعاصي ولتكفهم ضرر كل عاصي وصل يا لطيف يا أحد يا هادي على خير

لخلقي تزحزه المحارما إلى سوى قلبي وقال بي معا على الذي خير المزايا جمعا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقد له خير سلام لا يريم يقود لي منك مرادي يا كريم بلا أذى ولا جوى ولا مرض ولا عدا ولي طيب الغرض يا الله يا رحمن يا رحيم يا من برؤوف ورحيم سميا صل صلاة لي تطيب الزمن ولي تخلد إلى الخلد الأمن مع سلام عاصم من كفر وأهله يا من حبى بالغفر على الذي أورثتني الكتاب به وعني زحزح العتاب سيدنا محمد والآل وصحبه في الحياة.

والرضا والصدق والأمداد مع سلام يدفع الفسوق لغينا ولينير سوقا على الذي قدمته قد زحزحت لغيرنا شقاء وفوزا منحت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل بجاهه العظيم خطيا أعلى رضاك قد أرحت.

ولم توجه لجهاتي حسدا. يا من أراحني من الشيطان وكل متعب لدى أوطاني، صل صلاة بشكوري تشهد مع سلام بفلاحي يشهد. على الذي زحزح كل من أراد ما ساءني إلى سواي ذا انفراد، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، ولتجزه عني خيرا لم يكن لغيره وارض عن الصحب بكن، ولتجزهم عني خيرا لا يريم، يا مغنيا لي يقود ما أروم، واجعل حروفي به رضاك يا من رضيت عنه إذ أرضاك. يا من أتتني بمنايا الحرم منه به وزادني محرم، صل صلاة لا تزال قائدة إلى نبي الله خير فائدة، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وسلما عليه في الجميع يا خير مغن نافع سميع، كما جعلته رئيس الرسل سيد كل ملك ومرسل. يا من حماني عن معاد وسفر وقاد لي خيوره منه صفر، صل صلاة لا تزال مدخلة بشرا بتسليم تفي معسل، في قلب من ليس يماثل البشر في الخلق والخلق وكثرة البشر.

آل وصحبه في الحال والمآل كما جعلته منير السادة الأصفياء الأتقياء القادة وصلِّ سرمدا عليه بسلام بجملة الحزب.

سلام خير خير يدخل في قلب السيد الورى فيدخل على الذي أحببت ربي كما جعلته لي به محكما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

أسنى وعندك جعلني خديما أسنى وامح توجه الأذى لجسدي ولا توجه لجهاتي حسدي يا من حماني عن عناء الفانية ولي تطيب جماد الثانية صل صلاة لي تخلد البشر بصارة للمنتقى خير البشر مع سلام سائق ما لا يليق إلى سوى من بثنائي قليق سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل مدائحي له والصلوات فوق العبادات معا والدعوات ولتغنني بها عن التسبب يا من حماني عن عدا وتبب واشهد لي الدهر بأني مؤمن ومسلم ومحسن وأدمن يا قائدا لي من رئيس الحرم.

في الحال والمآل وهو السند من لسواي قد نفى من فندوا يا قائدا لي دون كسب وسفر مخجل كسب وسلاح في صفر صل

وصحبه في الحال والمآل. يا قائدا لي ما محات قولا وقلت لي منك ربيع الأولا. صل صلاة بسلام كملت وبركات الراقيات كملت على ابن عبد الله عبد الله قائد خلق الله للإله سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. يا قائدا للذكرى والمثانيا وقلت لي منك ربيع الثانيا. صل صلاة لا تجاريها صلاة على نبي الله ضيغم القلاة مع سلام لا يجاريه السلام وبشرا بيدا جوامع الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. يا

لغير نحوي وتمحو الداء مع سلام يكشف الأسرار لي أبدا ويذهب الأشرار إلى سواي وسوى عيالي.

في الحال والمآل وارفع له به كتابتي بلا رد وعمري به تقبلا والتحمني عن كل كد ومرض وهب لي الأعظم في كل غرض ولسواك.

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل حروفيته لي جنة عن العداء وجنة للجنة يا من وابت لي خير فيضان وجدت لي فضلا بشهر رمضان صل صلاة لي تقود كلما لاحترته إلى الجنان سلما مع سلام يجلب الحلاوة لي في كتابك لدى تلاوة ويكشفان لي كل من بهم من العلوم يعصمان من وهم على الذي آتيته الذكر الحكيم منك ونورت به قلب الحكيم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وأذهب الشقاء والعناء لغيرنا وهب لنا الغناء ولتخرجا من كل قلب قد قصد ما ساءني حيث رصد يلا

عليه شيء قائدا للأخفاء. يا مرشدا إلي قاد رشده، يا من له شكري من ذي القعدة. صل صلاة لي تطيب القعود في كل شهر وتقود بالسعيد، إليك بالذكر وبالحديث بحكم

وصحبه في الحال والمآل، وأذهب الذي يريد كلما يسوءني لغير ضري معلما، ولا توجه لجهات الظلم وسغ لغير حاسدي وألم. يا من حماني قدوة وحجة من المحرم إلى ذي الحجة، وكنت لي في كل شهر وسنة، يا من تعالى عن منام وسنة. صل صلاة لي تكون المنى، ليتقود عرفات ومنى، مع سلام كل شر يحمل.

يا من وهبت للشهور بشرا لي أطبتها معا والعشرا لي قدت من جلا وما تكمنا ولي بدل

0: من مؤمن قد سمي صل صلاة عمري تسلم من كل ما به تجيء الظلم مع سلام يصرف الأغيار لغير قلبي يجذب الأخيار إلى محبتي بلا أضغاني يا منزلا لي جاد بالمغاني على الذي قدمته لي طيبت مواطني ولي هداك وهبت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الأمان في كل ليات واجعل حياتي به خير آيات واجعل قلامي ومدادي واللسان داعية لذي الجمال بحسان واجعل كتابتي للجنان موصلة منيرة جناني.
1: السلام عليكم بوكي سافوك باي خيل سين شين بي دي السمادية تي في اندلنا لين خبار بو نير غيناو نيكو دون اوتيليزي اك سين تليفون مو خام اندرويد ولا ايفون ابليكاسيون بي كيب كوكو بغا ام سي سا تيليفزيون مو خام تيلي سمارت ولا تيليفزيون بو مانتي يور تامي ديال كونيكسيون دا غاي ديم سي تيلي با تي بار دي ريشيرش با دادي تابي جوجل بو دوغي سي جوجل بيغا بيند السمادية تي في ماكس تي ساسي ديغا دادي غيس ابليكاسيون بي دي السمادية تي في تي نوني غا دادي بس انستالي خار اي 30 سكوند مو دادي نييو نونو ناك لا نكوي تيليشارجي mu dal dugg ci télé bi nga mënd suivre programme Assamadia TV en direct jangit jëf
2: señ bi mi ngi yëkëti kaddu yu nuyo yo xamne kaddu yu ndigal la
3: yu bayiko ci Cheikh Mohamed Muntaha
2: mi fi jëmmé señ bu mag bi tay ci kaw suuf diko ñaanal mu yagg fi lol té and ak wër suñ borom doli katanam
3: agale sumbu yi nek ci kanam
2: bamu agale sumbu yi nek ci kanamam
3: kon
2: dalal gi melen dalal
3: naka
2: jek da ngeen ko def
3: waye
2: da ngeen daan jaar fa mom ziar ko dooro ñew fi mom ci kor gi ak legi nak xamna xataay bi ndax bu xasse bo ubbi keur ga day bari nit te du len saña baña ñak gis ndax yermandem motax mu ne nak